0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmevnal SBS, Nishan Alturaya, al mobile, online or radio.
2: خوبه وقت مضيق بوت معروات الشرشاية أرعد بتباكة وخمنه الخرزة تديم خرزة عطراية اس بي اس ميافور للعامة الكاميرادو من أموات كورنجاي والخوار دقنة من دعوة وقائم أب مخوبة ومخططة المعروات الشرشاية كل أرعات أبريجيناي ومعروات الجزريات توري ستريت أتأختن مشموية من جاوي
3: ميقرأ تميقرأ ميكتشمات لده قال أشلام ألوخن أنا وني نص إيماني والبيقار جورا قابل أخن بشان الخرزة أطراية SBS ميوان الشباتة كي همي لنخ خرزة مليا إن مملوء بشقلولة وإدقاء وملوء إن مارت هنيانا ولتم بالكتشمي مقندانا وبرستي لتشميتن عن ليغ دجا حيتا إنا كي شارخلا بقرية طب تشوى وبتشارخ برش طبه

0: خمشت علان جوران بيت خوار مارلي اتريشانوت ترامب بيت مقنطرنا جسوادا عم جي جينج بينج بوت هنيانة امريكا وجو تبقتي بيوم تخمشوشي با اربسر بإير سبرتت أن سوادي بتمقنطرني على جربت الصين مصويت رعيانة إيران لبتختت معبرة هرمس كات دونالد ترامب بعواري لاخد خلوصة تي ولاية البارخت بلاشا ملالة بيت أخوارا مايك جونسون مسترني على جربيات ترامب المقنطرنتا على شربة أغذان مخيدة من قمت أخت عوماريلي تفقت قمتا بيتريشا نوثا أمريكا تقصين وقيومت خط أطشان شنه
1: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country, and every freedom-loving person around the world. So our prayers are with him, and he has a good visit with Xi in China.
0: دايوقة ين أناليست مارينا إت سين بتهويلة طلبياتي رابع من أمريكا من قمت قيمة باسعيات دبلوماسية جوري زودة من خيرها بكلاتة مخياتة بالإيران وغدان مخيدة شريتلا إن سوادة هالا كليلة أغدان مخيدة أمريكا بيايلة إت إيران مكليال الخرزة أوتومايا ين نيوكليرايا ومبصرت الطوقة على معبرة هرمز وإيران من جيبو بطلاب للخولابها كومبنزيشن ومكليات الطوقة أمريكايا على المعبرة ومكليات مخيات وصبخياتي وصبياتي جو إقليما أها كوتاشا معبذونة على الإيقونومية أغدان مخيدة كاد سيقتها قطيمة تقبة ين انرجي مزيودة لزيورة إقنومايا انفليشن وم يقرأ ترامب مارلي ات هو شو بقائم إيلي أختي على مكليتة إيران من خشتة لقام بخرزو نوكليرايا ومارلي ات او لتلز دوتا من تخمنيات عم أمريكايا بوت إيكنايوتا زوزنيتا
2: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
0: ناطر كسبا جيم تشالمز مقرولة الماسات وخميشيتا وخطاطت أو مارلت بنيلة على مبصرت خرجياتي وجوباية بشاروتا ويقرأ تشالمز مارلة اطلاشا يومدن خمس آية موسق للطيمة وشوق للبصرتا جوجر وسط إيقنوميتا و تلملة قا أستراليا مارلة ماساتا إيلة بنيشت مع برتد عم أستراليا من خجلتا اتنوطا وبنيت تخا إيقونومية إدبت بلخا قرب نحشي دكتور تشالمز مري قا متوت أطرا إن بالمنت كات أستراليا لتلخا خيلة على البلاشة جمد خمس آية إن شلطانة ماسد بارش وقابي داخي بيت يول بونايا لده أسقوتها
3: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget which builds resilience and bolsters our economy. Responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
0: مندقي بخيتا وميقرا تشالمز مسجد للسبخطة تجبت بلاخي على البناية اتريسا قليتا أنجس تايلر بوتماساتا ولملي قاريسا قليتا بمقروط الدينة ومبصرتا يكسبت أطرا وأبزي جوتشلابا ميقرا تشالمز مري جو همزمتو ات بونايا تساقلايوتا ليوا منتيانا وليوا خبران وبالخامة وبالتاوى على الإغدادي
3: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
0: ناطر كسبة ساقلايوتا تيم ويلسون ماريلي ات اويوتا ين ساقلايوتا ليلة بسناد الماسات السلطانة وبرشا ايد بوت شخلابي جوماداتا جوماساتا اها يقبط التصر بير ويكيولي بخواشنا مباطلتت نيجاتيف جيرينج واب خمشي اموني مبصرتا جو كابيتال جين تاكس

0: وخشطاري فدرلاي أني كيولة بتهابي ألطة طيمة بتواتي بتآسق أختي تري أموني وإلى بوشبا صورة من ما تسبرتي وقام خكمشني جيم تشالمس مارلي إت مبصرتت مطلقياتي إت انفسترز ين شرطت مداثة تاكس باكيج بيت مزيدة لقنات بتواتي بقربة شوي 5000 جو شند بيتها هنا أم يقرأ ولسون مارلي اتليل همونة اتقاش خلابة إلى أي أرخى بشرشة الهيرتة على موتة أستراليا همره
1: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: خا سهادة عينة آي ويتنس جو يوم شتيتا يد بخرانا على سنات تشي مايوتا ين انتي سيمتزم وسزجارة شوتا بايا طلب لي ات أستراليا مزيدة من ايروتا اوانس ات جنخت قطل عما هودايا اهي يسيقو من اتخد السار بير شوع ترينات اها بخرانا بتجشق عن نسيان عما هودايا تخيونا جو أستراليا يمت خا طاليا تينيجر من بيرث عيد برونو بيشيوة مسقدة يمدرشتا بود يرتوتو خوديتا وقبل الأقبيات مسقدانة درقلت خوديوتا مرة قا ساعت بخرانا اتشخلا بسنيق لي البرميتا بوش زودا
2: Some sort of policy, some sort of school policy, or maybe even state policy, or maybe even national policy, should be introduced for children to just have that knowledge. And it's confronting and unpleasant, and we don't want to expose our children to unpleasant things. But in the same way as we did with truth-telling, I think eventually our country will be the better for it if the children can have, again, that historic knowledge.
0: رشت وزيره ات إسرائيل بنيامين نتنياهو هم زملة عم إزرالايا ومرت إسرائيل باية هاوي لبل خانة متشركانة عم أطروات بوش لازي بانيج أقليمة وكي برمي مودي ليترانا من حيرت إسرائيل وأن أقبيات مقروالة جيومة شيتاية أورشلم اتخارت كبشتا ينزبطنت أورشلم كت إسرائيل كبشلة وزبطنة على أورشلم جو بلاشة البوترم واشتشوه وبخارتا قم خوشالة جو أرعاته إن أهجوجتا ليوة بشتم قوبلتا بيت مواثم خيداتا ومن رابع أطروات ليلة بشتم قوبلتا بنيامين نتنياهو باعت خازت أورشلم بيشب أمين إيت ينهماشا خود سلطانة إسرائيل وأبخكر بالخانة جيسة إسرائيلية.
3: عن خشوت لاقوت اتمبكشي نفشنو.
4: The determination to strike those who seek our lives deep within their territory, far from our borders, the buffer zones we have created around us in Gaza, in Lebanon, in Syria, all these have changed the face of the Middle East. We will continue to fight forcefully against every threat of radical Islam. At the same time, we will expand cooperation with moderate actors in our region. Who have understood the advantages of extending a hand to Israel.
0: Zamerta Ostaliatem Shemhta, Delta Guldrum, Marela Draba Gedditela Lucky, Etmtila El Rahtut Hutama Go Eurovision. Zamerta Ab Matulta, Yen Actress Go Halkiatet Neighbors. Zmerto Pishla Ai Busherisheta Yumoraya, Uzmirala Ammo Talan and Kitar Yen Harp. جو زمرتت إكليبس وزمرتها زمرتها جولدرم ماريلا اتقاها إكينايتا إلى بشريشتا جو خيوتو highlight for me.
5: I've stood on a lot of pianos. Like I played a lot of pianos, I've jumped on a lot of pianos, but I was so excited because I've never been lifted out of a piano. So I've been holding that in me for a while. I was like, oh, I can't wait to sort of, you know, see how it feels. And when you're not singing, it's a lot higher than you realize. But when you're singing, I don't notice how high we're going.
0: من طبت أتلي طايوتا أستراليا أم

0: Andurela et marzijel xopo ġu moraħed għamijiet America's Cup. Unbart laji xinne bim xerrekta xareta għahila t-dabbit 15 bier. Jihlet Australia bitħabi xut maluħuta skipa it-talana u qarmana t-gold ġu Olympics Tom Slingsby. U snida biet qarmana t-Sydney qahobart John Winning Jr. Miqrat miqra għanni wa tubban ta daha xawwa. Pisha umur jizu muqru wa qatoħun biet Ninos Emmanuel. Miqrat miqra għanni wa Ninos Emmanuel u mashmiet unna l-ħurza għaturaja ta SBS.
1: SBS Audio.
2: Nħorum play il-melħan tam għad bidwa għalja man juqjan uħr.
3: Jaħu tjaħu tħalija, ġunbeħ ħalam.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
9: Am tabbel sawda min ishti nishane, mosiqet qani l-hinyan uħun u podcasti malħi qani. Muslim un tulħan SBS Audio. Jansaqbarun.
10: sbs.com.au/audio.
0: Sharbe qanunaye am Oliver Sliwa. Ahaylaha min khurze prishet SBS ki maqroh qatokhun qam ziyatet de tokhun u iru tokhun bud qanuni u mina waliya tokhun u mina zat qokhun qat masitun khayitun u bshatisitun bidaha atra. ويكول غدا خلقتا بتحاويلا نخا شربة بريشات اتلق الصورة بقانونة جو نيو ساوث ويلز ين جو كل أستراليا شمعون شبيوي اخدا جاي خيتا بديارة وخ عم رحمن أوليفر سليوة وخرزة اتشربة قانوناي اديوم حمزمتن بتهويا بوت خشر برابع انقايت الرابع من نوخ ونبريشايت اتيانا خاتي ينجو ساني انت دينا جارو بتمشتسي قدا اطرا اوت ايلي دوقتت اغرى ينكري اتخ

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: يا حاجة خيتا بشاريوه كده شيتا بشرب قانوناي عموخن خو بقارق ما يبتهابي خوت Residential Tenants Act اتشي تريال بو أسرة مودينا قانون ات داخي Rental Bonds بيشي يوه يعني مقروه و بيشي قشقع الليجو نيو ساوث ويلز
3: قد بسيما ميقرانينوس قداها شؤالة وشلام خبا ميقارا وداها ملوء بوند بين مدخل أختي همزو مخبوط مضعانوثا لأوخ ياوى مرتيانوثا ين أدفايس صرت لبي خكمة قانون بريشة إثرابة مضعانوثا روختا جو ويب سايت ست خكمة شلطانة نيو ساوث ويلز بوت بوند ين إديو بت مدخل خكمة ديانة بناشتنا وراء قاقاهي قامتا قوخة أغرى إيجار رنت والي لتباري خبان ميقرانينوس أخت مرخ مودي لقانون قانون إلى إجد مارد ملكانا لاندلود ورخت أيجن دي بطلابة لبوند أو بوند سام زودا لما سيطالب زودا من أربع شاوعات من يانة أغرى خصوصا إن شاوعة إلى $1 كت شاوعة أغرى شاقل طالب $4 قيمة أربع شاوعة يمرخ له بوند أو بوند يهاوي مقروة أونلاين أرخد شلطانة يعني ليلة طلب تقد ناشي ويزوزي كاش قو إيدة مارد ملكانا ين قو إيدة أيجنت هاوي أورتا قو سيستم يكتويل بشم دو برصوبة دي لك ثاولة شمل التنسي اغريمنت والي لا اقتل باروية اونلاين ورخيت شلطانة خارشة بشقال لي confirmation email او رقم بوند قريك خاميل رازنائيت بوند reference number سبب سنيق للدو رقم او منيانة او reference number قد اعطيت اقتل اطلاب اللي بوند دي
2: تايم فريمز اخت متخرج ان اربع شاوعة مش تعلن ياثا و بلخانة علي يعني compliances مودينا جداها شرطة ينها اكت
3: اربع شاوعة منايو الى النت باروية خسامة غورا بت هيرا قمارة ملكانة قدعتي اجتيت شماط اللي agreement ديوخ So, خجبوني للشلطان أربع شوعي خسامة زوزة مليانة لي قد إنويلة خمندي قدعتيت للرشيمة زودة من أربع شوعيين بجبع صورة سب قطوصة إناش بلطلون من أغرى واليلة قم شمطيلة agreement automatically خخجاي بوند قرشيلة خارشة سب واليلة متخط أربع شوعي أربع شوعي تقريك بارتوالون قم دانا سو هو قانت أربع شاوعي بنطاري لقمارة ملكانة قد يطي خارطة دعتيت مو بتهاوي وبخشانة لقبقاري بتخي أو بوند فايش مكلخة إنا أنا أربع شاوعي إلى بريشة يعني أنا متخري خطوصة مضلاري بس خكمة دوكانة إنا ألبا كت شاوعة مناي باروية أربع ألبي دولاري
2: خبقارة جيبنا يعني سايد كويشن بزوتا أبن تلاقي الصورة أجد همزومة وقت خدنا ناشف الروينا أربع شاوعة إدبوند و تلاشيك دو قانت كرية خاتي لين خاوتري إينا بي ألباي أني زوزة دينا بخاشة إي كنا بخاشة وبتاوة و إن إيتن انترست يعني ربيتا إن انترست ألو ليلة من هاقوبوتة اتلا بشغالة كري قد قاني خدشة مني اتلوخن نسيانة بدا من دي
3: بدو من نسيانة سب او بوند اخت متخري خا قانون بليطة وقام خا ارباش اني كل بوند قريق ازيقة شلطانة او شلطانة الى بشمت نيو ساوث ويلز في تريدين اتن خا رنتل بوند لتن انترست لابايش قنية

0: interest. إنا زوزت دينا بيشم كوبشم كل أغرم كل إيجارات أمرخ كل rental tenancies إيها يريقا تشمشياتي services الشلطان يولون يعني قطوصة إتلاني tribunal بالدينا سورتا إتلاني تشمشياتي مجان legal services قانوناية وإتن obviously administration التجبرت هذا حباند إتن بلاخ جواب تليفونات وقرايات وكتابه so interesting لخوك مقناي له ولا مدور لجو بالخانة باند إن مارت ملكانة ليش أقل interest بنيا أو من دي له قانونا يا
1: مو دينا أني لسوزجاري دي باري ودراشت باري بالدوقانة كري ومارت ملكانة بوت claims al bond udahi New South Wales Civil and Administration Tribunal yani bedina et sultana kisharilan and an hamunon atito khanasiana raba europe msabab legal aid via gawe
0: yes so if in ana plotlimen prqlimen ejaru plotli itli khadana raba kritha قد بوندي طلبنه اجت تطلبنه ادانا هولياوا مارت ملكانا متخكريتا قد امره شريمون لها بوند كلها لون لقى اوليفر ين لا باين كل شقلنا ين بلجه اجت له ماره هادخ انا هديا لنسز جوره بامر الله نينوس غلطت قال ما درت له بوندي قال خارته مقروض مطلب دي في تريدينج قامون بدراشة درقل دو من دي إن لقرم لي أدانا بتآزن الترايبيونال قد تام بدرشخ ماني لدوس وماني لغلطة وإدانا قريق مغزيخ evidence ماني لدوس وماني لغلطة من هادخ أن نقيت هلاد ناشي مسني بالا الكنديشن ريبورت ميقرانينوس
1: رابا جاويتا لوانا يطن رابا برسوبت اتلو ملكانا ومدوقنا بأغران كري وأتي لشقيلة أغرى بريل البوند إينا إجدي لبتاي وبي بالت من دو بيتا لينا بروي كري بأربع شاوعة ومارنا يلا برقة وأنا أني أربع شاوعة بتبري قداها بوند وأنا بلطن بتازن خارطة إجدي لبتاي مارد بيتا بغزات إيتن خرابة وإيتن مدياني جو بيتوتا كما ممكن نيلا آهات مبريا أسقي
0: بيت مبريا أسقي سبب قضعتي تقناشا بلكت شمدي لها ويتمسكنا إثقى بلاكليست كو سيستم ومن دي ترى إجي تثاي لي مارد ملكانا ين ايجنت مسخصوي لي هر او يوم خراي تتياو لقذي لي يهاوي تامكس ترى ساما زودا قاهي خازي قد إن لغت قرية أغرى خرايا إيجار ين قدانه طرانه كاوش ميطيلا بين طروسه ين لتشويق لدوكانه تمس وتنخضرغة تمسوذة من هادخ او كنديشن ريبورت ميقرانينوس مزبوطة لقد إن آها قودة شميطة وقمت أورن وقوبيتا لا ما سقاني من دي خيخيتا اوريدي شميطة وين أول ترى لي باتخوا يعني مغزو ينقو كنديشن ريبورت قمت أورن وقشن برانا أول ترى شميطة وا لما صيغارش لزوزي سوالي لقد مسلم إخبالا الكل مندي سبب ايجنتي مدقق الكل مندي تراني قداني كاربت أرغا حمامي مطبخ ترانة مطبخ أنا سولت كابنت كل مندي مسخصيلون إدانا كليثالا الشكلة أبزي ماني إتلي شكلة قماية وماني شكلة أتيقة إذ خيكما قاي مقرانينوس يأمري أي بانك خروتالا هلا للا بلاخ اي بانكت حمام قطوصة it's causing رطوبة so جريج مضيلق ايجن سبب ان بلطل ايجن مرهاخ ازلت ميران بودايا بانك آتي قنايو خيلا رطوبة فشلا so انا مديانة ان قايلة
1: ومو تبوت ان خراوتي لوية جوبيتها بي التننت إلى بوز زودة من طيمة دو بونتي ليوه إيكي بوي قصد لخا
0: قلت له وايا هادخ يطالب له أمرخ أما يقول ما يطالب له بوند وبجداين يطالب زوز زوداني زوز زوداني الناشي لم سزقري إدانا والي لا إت أيجنت ين مارد ملكانا انتخموني لتشاقل legal advice قد شاقل باسعياتي انتخموني لتازل التريبيونو بالدين زورتا قد درشي لأو من دي طاما ما سيم سزقري ين لا سزقري بود باريتت دو اكسس دامج
1: وقاد جو داها بالخانو خدت لخنسيانا بي رابا كمام دني كيسس خزيت
0: دو سفوتهم يقرانينوس أمرخ قربايوت تخمشي جو أمة برسوق اللي سزقري بود بوند يعني مارد ملكانا بشقالة لي خمشي جو أمة دن تننس لنا سزقوري قد أو بوند جاريك بايش قيلة يعني it's a big percentage وبكش بيش يدريش خخقاية خمينيانا سوري هاوي بس كليتا للبرسوبا إيت يعني أي كان عيوثة دو برسوبا أبزي كيها يرأى إذ قانون خاثي بيشلون مقروبة بيت أخدانة نيو ساث ويلز خملوء بيش غورة إلي بود دمستيك فالنس أو بوند سو آون خملوء بريشة لي بنطارة لقى فيكتمز قدن فيكتمز إت عنابة بيتايا بي قدواء لأي قصة بوند
1: يعني إيكيلا ديسبيوت يعني قصة بوند الصورة عم عنابة بيتايا
0: وايلا اجيت خفر صوبا بلاط له من دي اغرى من سباب العنايب بيتايا قانون الى بن طارق فيكتم ليلن بالا مارد ملكان بر فيكتم زوزت تيلا بوريو او فيكتم بالدريقاتو بتنابلي بار دو بار صوبا خينا ودامج بيشا ويتا قوبيتا قهطوسة خكمة كيسز ترانش ميطينا قدانش ميطينا لينا بلي بار فيكتم اي قانون الى بن طارق فيكتم دنا مدياني
1: متلاش كاي شيخ من دي قانون هاي رابا يا ريخ وعموقة وايتن رهبة مديان لي بي خرخ بالزود جاوي من دي خرايا مو دينا ابن خدش متخرا له اشاره تينا اتخل براكتا مو دينا باصعيات براكتيكاي قد انتنا بدواقة كري وما رواتت ملكانا شقليلون قشق اللي جو شاريتا و جو براكتا تاها الصورة ينليز قتلها بخرطة دوراشا بود بوند
0: اوكي مقليوس اتلي خاكما نقزة اشتا دانينا رابع الصاية ومن دي قمايا قروشون شكلة مات ماصيتون من دو يوم قمايا تومون كل نقزة جو condition report يويلو خنخا condition report خاكتاوا الرويخة كل من نقزة تومون قاوي دامج بغزايتون تمز قاميتون تمزو ثقوبة فكمة ماصيتون باريتون لأغرى ألدانا خكمة دكانة باريتون مية باريتون لألدانا إن غزيلا خون خامن دي شميطة ينخريوة مضمون لقى ايجنت رابا بجلدوثة تمزون لدكتا بارت بالطيتون مؤضريتون لكل قديلة وحضريتون الانسبكشن سبب ان شايد لو خون ايجنت قا انسبكشنز ين انسبكشنز قودانت اي رنتل دي اخون هويتو هديره تاما قدنا مدياني رابع الصاي لناشي تينا بشقالة تننسي قاقاهي قاميتا ين خاقي خيتا بشقالة تننسي خدوك رخيتا
2: ودن sbs.com.au/assyrian بيتوخن على الأونلاين وقنايمون الطبي خراي شربت قائم وزوخوثة مع الـ sbs.com.au/assyrian مكسومة بشميتة SBS لشان عطرايا تم من الدراشة ومع الباتة فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة عطرايا على SBS
1: يقرأ تم يقرأ أنا ونينس إيمانويل ومشمية أن الخرزة عطرايا تـ SBS تخمونوا بشخلبت تشولوخ يخيوتا Thinking of changing your career in Australia هاي لخامن ملوء ات أستراليا بشخطة

0: قياده سيلا التخمنتا بود خيوت بلخانوخ خيك مطاعوينا برسات تخاتي وخينا باعي الخشولة ادبوش بالخامل من مصياتي ومهيرياتي و مطيمنتا تخيوتا ين ايكنايوتا شخلبت تشولا جو خيطوخن ممكن تاوي خاب الخانة عصقا ونحاول تخاتا جو خيوتة بلخانة ين اتلوخ شنة من نسيانة ومهيروياتي جو اخلقتا بتجشقخ مودي اتلى الصورة بشخلبت بلخانة كارير خخيوتا The change of career جو أستراليا ميكا مجخيتون مدانياتي التكليتون علي موت بصلت سنت تماسيتون قانيتون وداخي بالخيتون على أها أمليتا إن لشانة إنجليسايا ليلة لشانة يمايا وبت مشميخ من مرتيانوتا اتسبيرا ين اكسبرت بت متخقلة إن سنيقيتون قاشولانة ومت مهيرياتي بيشنا طيبة وانت خمونة تهدية دانرة الجوجيت لقامة جو خيوتوخن جو شويلة ماري بوش مهيروياثة اختن ليتم نشوخن جو خا شقل رأيانا ات شيترة البي واسري أربا ين سيرفي مخشو خيرت خا جو تري من أستراليا بلاخي اتلون هر اي تخمنتها وقرابة ناشي شخلابة جو بالخانة ين كارير ليلي بوت بشاريتا من صيبر غدقاي خيتا إلا إيلا بنيتا بالزودة علمات بتقايتون وها بصلت شخلابة إيلي خامن ملوئي ات كارير كوتش ين ملبنتا أليس تشينك رابا كي خزيال بقائم بمارنا
1: Career change is absolutely becoming the norm and we saw that through the COVID pandemic because people were at home and really finding a different way of life. And maybe through that experience, many realized that their work no longer aligned to their values, their well-being, their lifestyle goals.
0: It gda tachmanta prista it shakhlabta tshuluch yan karir diyuch bud bush biwae la pasanayuta imen it gualay muta. إن ميقارتا تشنك ماريلا ات أمرا ورحتا جو خيوتا لين ترقالي وناشو بكل رحتا ين ستيجس ات خيوتا ماسيت أو ذيلا مقلتا ين شخلبتا إن جو بيلن وأب شعرتلا أي مزيودلا ات مشخط خاتق أستراليا ممكن ليها بيلن شنة يريخ من سيانة محلايا إن بايت شخلبي الشولة تخيوتي واها ممكن عبدن توتا ينتخلانا confidence.
1: So I say the first thing is sit down and really sell yourself. What am I good at? What are my strengths? What else can I bring compared to a local applicant? And then really go through selling yourself on that resume, going to interviews with confidence, and even if language might be your barrier. I think nowadays in Australia, I mean, everyone's got an accent, really. And so as long as people can understand you and then obviously really work on your self-worth and don't be afraid, if you get a no, you've just got to keep going until you find that first step.
0: زدوعتا خيك مجاحي كي مكلي الخامن خشتا لقامة وبرشايت إيمن شخلابت فلخانة خيوتو ليوة خطيتا بيو يان ليلة قنطة علو إن شخلابة اتكارير ليلة ما نعود بتحاويلهن اغدا شورتا يورتا ماسد تعودت نيخائيت باسعياتا وين باسعتا بر باسعتا ماري لم يقارتا تشنج ويتورخاتي اتسخصيتا الأرخاتي ين شويلخاتي من قامت عوديت شانيتا كلنيتا
1: Why not set up a side business or a passion project? Explore what you like, build up some skill sets if anything. And then once you're comfortable, you can perhaps transition into that full time. And you don't have to do it alone would be my final tip. There are organizations out there who can help you, universities, local councils. You've got government support as well as professional coaches out there who have been down your path.
0: Pata electronated or danoch

0: عسنتا ومضعن واثا بوت شويلت شخلابت مهيروتا هجو خيك مغداني ماخ فيكتوريا وستن أستراليا اتلن قنطرونت كي قاريلون وان ستوب شوب ومجن قا كارير ومالبتا وقنطرونت بالخانة جو اغدانا كريك روبرتسون إلم دبرانا جوانايا ات فيكتوريا سكيلز أثوريتي ات كي مرخطة رابا خرزة ات مهيروياتا جو اغدانا ان قنطرونة تيوانا جو تيف إنا أن قنطرون لا أختي لجشقي المردوطة يلبانا لقنيتة بالخانة غدخة باشوق إليم يقرأ روبرتسون.
1: They are a service that's available to the general public and because they operate in community, they have a good understanding of jobs that are in the particular region. They obviously have an understanding of vocational education pathways that can assist someone. But equally, they also have professional careers advisors who can give that independent careers advice.
0: وشوق من سنتا باتاقا باتا face to face. توقاند أونلاين أبكي مهيري إتم خططيتون الباسعياتوخن أتياني. وإيد مرحاطة شلطانة إت بيويلوخ مدعانوثا بود شوقا إت فلاخين بلخاني أستراليا. وابتوقان هين تولز بيير توخن قد برميتن العملية شخلاب كارير خمن جباي إلي باتت yourcareer.gov.au ها بتشوقالوخن اجمسخيتن القانون خاتي وبرميتن بوت برشنيا جوم هيرياتي وبمسخيتن البصلة اليابتا اتسنيغتن الليه
1: Mainly it's an online search engine where you really can put in a lot of questions about areas that you would like to think about changing your career to. It will feed back information like potentially what are the job prospects, what are the wages outcomes, and what would be the courses or units that would most prepare you to be competitive for some of those jobs.
0: We can eat chuchlava, yusana'a et chuchlupele el automation yen pilkhana yetanaya u jo mardutat shopit pilkhana maramtat darghat mhiruta upskilling biwaila raba anqaya u palakhe et mkhadutena update el deteo mhirutegu technologia raba bitawi mentiani و این برگاشتون هدیرتون تنطوریتون گنوخون گردم هیروتا ایگه دقر تخمنیتون تعودیتون الیبتاین ترینینگ گو سناع هونایا Artificial Intelligence و پرخید خودرین دراشه دکتر کارولاین نایت ایل ملپنتا ربطا سینیر لکچر گو بیت سوبت کوینزلند گو بزنس سکول پشوق اله
2: I think, you know, industries are particularly looking for people with AI competency. Workplaces are changing, not just in terms of where, when and how it works, but all the different technologies are evolving very fast. It means younger generations will need to be very adaptable and have those competencies with using AI and different types of AI.
0: وكيت هم زومه بدعتت شولانة تكنولوجيا بتهيرا داخي وإيكي برسوبه ماسيت بلخي وبلخانة هايبريد وقرابة صناعي بتبايش عمّن دكتور نايت غدقي خيتا
2: People are sort of expecting that flexibility now and they feel more able to ask for it because it feels like there's been a culture shift in terms of, you know, now technology needs have improved so that we can work from home much more easily. You know, security has improved in many ways in the platforms that we're using. So the option is there to work from home. We've had that, you know, natural experiment with COVID where everyone's working at home and actually things didn't fall apart. Obviously, frontline workers are never going to be able to work from home, at least all the time. But in most industries, there's still roles where potentially people can work from home.
0: ومن قم ختمتا ايتخا نقزة انقايا در شخلي ايتسباب بريشت برسوبة باي تشخلي بالشولة قخيوتا ين كارير خيكمكي عوديلا لقنيتا ات برسات خاتي البرعانة بالزودة إن خينة بايت أرقي من غدائي كنيوتا مريمانتا نيجاتيف سيتويشن ماخ مغدورة بلخانة سمانة توكسيك ورك انفايرمنت ين كشيخنا من شولة قمايا ون بغزايتون جانوخند ات أختن إيتون خامني دكتور

0: If you want to practice more, press play on our bonus episodes. They're designed to give you extra speaking practice. You can also follow us for more language learning tips on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. And don't forget our learning notes at sbs.com.au/learnenglish. I'm Kate, and thanks for learning English with me.
1: ميقرات ميقرة لخبي تاخل خو تامت خرزن بصبرا قد مورن خدانا مهنيان تام اغدادي بخبشات خرزة بشا قنخم شينا عم زماتة ريشت خبوخ اتزمرتا أنيت جورجز وهل تبخ بيوخن بخرزة دي لبتايا مني أنا نينو سيمانا والبت أمرن بوشن بشلاما

0: Advertising.
1: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
2: 20. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون جورج غرام. مرحبا بكم في برنامج ويكند بالعربي، حيث نأخذكم بجولة سريعة وممتعة نستعرض فيها أبرز وأهم ما قدمته SBS عربي في هذا الأسبوع. تتجه أنظار الجمهور الأسترالي هذا الصباح إلى نهائي مسابقة يوروفيجن الذي تقام وسط متابعة جماهيرية عالمية واسعة. ومع استمرار العروض النهائية للمسابقة فجر اليوم، يترقب الملايين إعلان النتائج الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة في واحدة من أكبر الفعاليات الموسيقية العالمية. وتشارك أستراليا هذا العام عبر الفنان الأسترالي جوجو الذي يمثل البلاد بأغنية حديثة حظيت باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي وسط دعم جماهيري كبير للمشاركة الأسترالية وأمل وصولها إلى مراكز متقدمة في المنافسة. ومنذ انضمام أستراليا مستمعين رسميا إلى يوروفيجن عام 2015، تحولت المسابقة إلى حدث سنوي يحظى بمتابعة كبيرة داخل البلاد، حيث تنظم المقاهي والنوادي في مدن مثل ملبورن وسيدني فعاليات مشاهدة مباشرة تمتد حتى ساعات الصباح الأولى، كما تشهد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع العروض الفنية وتوقعات النتائج. وفي أجواء تجمع بين الموسيقى والترفيه والتنوع الثقافي الذي يميز المجتمع الأسترالي، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة إعلان نتائج التصويت خلال الساعة أو الساعتين القادمتين، على أن يعرف الفائز الرسمي بالمسابقة لاحقا هذا الصباح بتوقيت أستراليا، وسط ترقب جماهيري واسع ومتابعة عالمية كبيرة. وسنأخذكم مستمعين بالعديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع، والتي تعكس تنوع مجتمعنا وتسلط الضوء أيضا على تجارب مهمة تستحق أن تروى. ونبدأ صباحنا اليوم بحكمة لألبرت أينشتاين، حيث يقول: لا تنتظر نتائج مختلفة إذا كنت تكرر الأشياء نفسها كل يوم. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية، لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم ويكند بالعربي.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
2: Tu verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
3: ويكند بالعربي
4: على SBS عربي.
3: أفضل مقتطفات الأسبوع
5: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية. تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
6: صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي. كل التحيات لكم من SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 التلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الFM. شهدت أستراليا مستمعين هذا الأسبوع حالة من التفاعل الواسع بين التطورات السياسية المحلية والأحداث الفنية العالمية التي حظيت باهتمام كبير لدى الجمهور الأسترالي. ففي السياسة ما يزال الجدل مستمرا حول الصعود اللافت لحزب أمة واحدة أو One Nation بعد النتائج القوية التي حققها الحزب مؤخرا في عدد من الدوائر الانتخابية، في خطوة وصفها محللون بأنها تعكس تغيرا تدريجيا في المزاج السياسي داخل بعض المناطق الأسترالية. وتقود الحزب السياسي الأسترالية بولين هانسون التي أكدت في تصريحاتها الأخيرة أن الحزب يسعى إلى توسيع حضوره خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المناطق الريفية وبعض ضواحي المدن الكبرى، مستفيدا من تنابي القلق الشعبي المرتبط بتكاليف المعيشة وأزمة السكن وارتفاع الأسعار. ويعرف الحزب بمواقفه المحافظة في ملفات الهجرة والطاقة والهوية الوطنية، فيما يرى مراقبون أن تزايد الدعم الشعبي له يعكس حالة من عدم الرضا لدى بعض الناخبين تجاه الأحزاب التقليدية الكبرى. وفي المقابل أثار هذا الصعود السياسي نقاشات واسعة داخل الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الحزب من تصاعد الخطاب الشعبوي والانقسامات السياسية، خصوصا في القضايا المتعلقة بالتعددية الثقافية والهجرة. ومن هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست طريق الهجرة.
7: طريق الهجرة.

0: أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة. أنا سناء وهيب
1: وأنا بترا تو الهندي. وقبل ما ننطلق بهذه القراءة المعمقة نبدأ ونشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
0: نعم بيترا، تشهد سياسة الهجرة الأسترالية تحولا جديدا مع إعلان الحكومة الفيدرالية عن تعديلات واسعة ضمن موازنة 2026-2027 عنوانها استقطاب مهاجرين أكثر مهارة وأعلى تأهيلا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في اليد العاملة وأزمة متفاقمة في قطاعات البناء والطاقة والخدمات.
1: بالفعل سناء، اليوم من تثبيت سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف تأشيرة إلى أعطاء الأولوية للمهاجرين الموجودين داخل الأراضي الأسترالية وتسريع الاعتراف بالمؤهلات المهنية وصولا إلى تغييرات مرتقبة أيضا على نظام النقاط وتأشيرات العمل والعطلات. اليوم تعديلات عديدة رح تحمل معها تلقائيا تساؤلات كبيرة حول مستقبل المهاجرين الحاليين وكل مين بيرغب أنه يوصل على هالأرض البعيدة.
0: فهل تمثل هذه التغييرات فرصة حقيقية للعمالة الماهرة أم تشديدا جديدا على المهاجرين والطلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة؟
1: بيسعدنا أنه ينضم لنا مباشرة على الهواء محامي الهجرة ناظم البردوع لنقرأ هذه الأرقام سويا. صباحك خير وبركة ناظم.
2: صباح الخير بيترا، صباح الخير سناء، صباح الخير للمستمعين.
1: يا هلا فيك. قبل ما نحكي أي شيء، هيك انطباعك الأولي حول هذه الأرقام قبل ما نبلش نفند ناظم، كيف شفت الموازنة؟
2: أنا إذا بدنا نختصر المشهد اليوم، مشهد الموازنة، بحس إنه أستراليا مش أكيد مش عم تسكر باب الهجرة. إذا عم نحكي نحن من باب الهجرة، عم تغير، بس عم يصير في تغيير نوعية الناس اللي بتحب تستقطبهم أو تجيبهم على البلد. بحس إنه التركيز صار أكثر على أصحاب المهارات العالية والناس اللي قادرين يفوتوا بسرعة بسوق العمل ويساهموا بالاقتصاد. فهيدي هو أنا برأيي الخط العريض، التركيز أكثر شيء على الاقتصاد الأسترالي وسوق العمل الأسترالي.
0: نعم ناظم، قلت أنه الحكومة مش هتقفل باب الهجرة، يعني إحنا بنشوف سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف مقعد مع تخصيص أكثر من 70% من المهاجرين المهرة كيف ما قلت حضرتك. كيف سيؤثر هذا التوجه على فرص الهجرة العائلية مقارنة بالهجرة المهنية؟
2: هلا اكيد لما الحكومه بتثبت سقف الهجره على 185 ألف، يعني ما صار اي تغيير بعدد الاماكن الموجوده للهجره الدائمه على استراليا. وعلى فكره ال 185 ألف هي اعداد الهجره الدائمه، يعني
1: صحيح.
2: هلا الهجره العائليه اكيد بتضل موجوده وما بتتغير، خاصه بالنسبه للازواج وللاولاد، بس عم يجربوا يوسعوا اكثر مثل ما قلنا بالهجره المهنيه. يعني إذا أي شخص عنده مهنة مطلوبة أو مهارات عالية داخل إستراليا، الفرصة اليوم لهم صارت يمكن أسرع وأقوى مقارنة بالفيز العائلي. يعني يمكن أنا حسب تصوري الشغلة ممكن تصير بما أنه عم يوسعوا أعداد الهجرة المهارات، ويمكن الفيز العائلي حتصير تتأخر شوي أكثر. أوكي، بس ما بتوقف، يعني طلبات الزواج والأولاد وجمع الشمل هذه الطلبات ما بتوقف أبدا، يعني لأنه ما علي أي كاف،
1: وكأنه في أولوية في مكان آخر. لفتني ناظم، يعني من أبرز التغييرات اليوم أعطاء الأولوية للطلبات المتقدمة من داخل الأراضي الأسترالية بدلا من الطلبات الخارجية وتسوية يعني أوضاع هؤلاء. ما الذي يعني هذا القرار بالتحديد على الطلاب الدوليين حاملي التأشيرات المؤقتة الموجودين حاليا بأستراليا؟ هل بتشوف أنه فرصهم صارت أكبر للانتقال إلى الإقامة الدائمة ناظم؟
2: أكيد أنا بلاقي هذا التغيير شخصيا، أنا بلاقي تغيير إيجابي جدا، لأنه أكيد إيجابي ومهم جدا بالنسبة للطلاب الدوليين بالتحديد اللي بيدخلوا على أستراليا بيدرسوا

0: بيكونوا ناويين او عندهم امل انهم يحصلوا على الاقامه الاستراليه، هذا التغيير بيساعدهم. خلينا نحن نشرح شوي الوضع الحالي بقانون الهجره الاسترالي بالنسبه لهجره المهارات. حاليا اللي بيدرس بداخل استراليا وبيخلص سنتين درس بيطلع له زياده 5 نقط حاليا، هذا القانون حاليا. هلا هذا ممكن بشكل سهل جدا يصير تعديله اذا الحكومه قررت مثل ما اعلنوا خلال الموازنه هلا انه بدهم يزيدوا او بدهم يعطوا الاولويه للاشخاص اللي دارسين او موجودين داخل استراليا، فبيصير تغيير بسيط جدا، بيصير بيعطوه نقط زياده. مثلا اي شخص درس داخل استراليا سنتين، او خلينا نقول اشتغل داخل استراليا سنتين، أو على فيزا مؤقتة داخل استراليا سنتين، بيصيروا بيعطوه بس بيزيدوا له عدد النقط. انا بتصور هو هلا اكيد نحن الموازنة اعلنوا عنها، بس التنفيذ بياخذ اوقات كم شهر او حتى بياخذ للسنة الجاية. فانا اللي بتصوره انه لانه هو موضوع نقط، هجرة المهارات باستراليا بتعتمد على موضوع النقط وكيف بيتم توزيع النقط، فبيكون هو سهل جدا هن يعطوا اولوية او نقط زيادة للاشخاص الموجودين داخل استراليا. وخلينا نكون صريحين، يعني استراليا اوريدي فيها عالم كثير كثير او مهاجرين على فيزا مؤقته
1: وعالقين
0: وعالقين او للحياه، لانه صار تغيير القانون بقوانين الهجره بالكم سنه المرقوا اللي زادت عدد المهاجرين المؤقتين بشكل كبير جدا. يعني مثلا خلينا نعطي مثل الطلاب الدوليين اللي كانوا يعني بيخلصوا صار عمرهم فوق 35 سنه ما عاد يقدروا يحصلوا على فيزا التخرج مثلا، فهذول علقوا هون بالبلد. أنا كمحامي هجرة بشوف هالمشكلة بشكل دائم، فأنا برأيي بالعكس هذا التغيير إيجابي جدا، ويا ريت يعني على أرض الواقع يتغير، وهذا كتير ناس حتستفاد منه.
1: نعم ناظم وبيترا، وممكن مشان هيك عدد طلاب الدوليين في السنوات الأخيرة قل.
0: أكيد، لأنه صار في تضييق كتير عليهم ليكون عندهم pathway أو طريق يوصلوا منه للإقامة الدائمة، صار في تضييق كتير وصار يعني عن جد مثل المعجزة لحتى الطالب الدولي يوصل للإقامة الدائمة من خلال الهجرة المهارات. فياريت نشوف تغييرات فعلية على الأرض، أنا بلاقي تغيير إيجابي جدا. وخلينا مثل ما بيقولوا خلينا نشوف ندير بالنا على الناس الموجودين داخل البلد واللي دفعوا بالبلد واللي اندمجوا بالبلد واللي صار عندهم انجليزي احسن ما يجي حدا من برا، انا برايي لهلا يعني.
1: طيب خلينا من قصه الطلاب نروح على عدد كبير او عدد عريض من الناس اللي هم بيشتغلوا في مجالات البناء والكهرباء، كيف سينعكس هذا التغيير على العمال المهره القادمين من الخارج، وهل يمكن ان يخفف فعلا ازمه نقص العماله في استراليا؟
0: هلا كمان يعني اكيد نحن حاكين بمقابلات سابقه، استراليا عندها مشكله او معضله اساسيه وصعبه جدا بموضوع التاخير بالبط بالطلبات. يعني نحن خلينا نحكي بالبط طلبات اللي هو تقييم المهارات او كان التاشيره او شو ما كان، دائما دائما دائما في تاخير قوي، وهو هذا المعضله الاساسيه بقانون الهجره الاسترالي. فلما بيقولوا انه حيسرعوا الاعتراف بالمؤهلات المهنيه، يعني مثلا حتى خصوصا بقطاع البناء والكهرباء والطاقه، هيدي انا كمان بلاقيها شغله ايجابيه جدا، ويا ريت بالفعل تتبلور على ارض الواقع وتعكس الوضع الحالي. لانه في عندنا ولايات مثل ولايه كوينزلاند مثلا اللي هن عم يحضروا للالعاب الاولمبيه ب 2032 عندهم نقص حاد جدا بالعمال او العمل بمجال البناء والكهرباء. فمشان هيك نحن حنشوف انه بالفعل انا بحس لازم يصير تغيير، وهيدي من الوعود اللي وعدوا فيها من خلال هيدي الموازنه.
1: وهذه الوعود العالقة يعني دايما، وتوقفنا أكثر من مرة عن مسار العرقلة والأوقات التي أو أحيانا، وأنت يمكن شاركت بخبرات مؤلمة لتأشيرة زواج التي أحيانا تستغرق سنوات وسنوات. خلينا انتقل أيضا إلى إصلاحات مرتقبة، من بين ناظم إعادة تعديل نظام النقاط، وهذا الشيء كمان توقفنا عنده اليوم. كأن أستراليا عم تختار الأفضل تعليما والأكثر

0: Advertising.
1: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
2: هو كتير مرن وكتير لين وبيقدروا يتحكموا فيه بسهولة جدا. هو موضوع نقط يعني هلا هن عم بيقولوا كمان بالموازنة انه بدهم يعطوا الأولوية للأشخاص اللي بيكونوا أصغر سنا. وخليني أعطيكم مثل بسيط. هلا هو عادة حاليا الوضع شو هو بيقول أي شخص عمره بين العشرين للخمسة وعشرين سنة بيطلع له تقريبا حوالي 15 نقطة. الأشخاص اللي بين 25 ل 30 سنة لهم حوالي 30 نقطة. يعني هذه أرقام تقريبية ما عم بعطيكيها بالضبط تقريبا لا. بس خلينا نقول هو هيك حاليا الوضع. فلو بدهم يغيروا أو يعطوا نقط أو بدهم يغيروا موضوع النقط ويعطوا الأولوية للأشخاص اللي بيكون عمرهم أصغر بيصيروا البراكت تبع العمر الأصغر مثلا خلينا نقول الأشخاص اللي بين 20 ل 25 سنة حيزيدون على عدد النقط. فأكيد في توجه على هذا المنطلق عم بيقولوا بدهم يصيروا يعطوا أولوية للأشخاص اللي بيكونوا أصغر عمرا وأكيد أنا حيكون في توجه لإعطاء نقط أكثر للأشخاص اللي بيكونوا عندهم اللغة الإنجليزية أقوى واللي عندهم شهادات وخبرات مطلوبة بإستراليا أكيد هيدا حيصير عندهم أولوية أكثر والمهنة المطلوبة فعليا بالسوق لأنه أكيد بتعرفي الهجرة الإسترالية دايما بيدرسوا سوق العمل وشو المطلوب بسوق العمل وشو الاقتصاد بحاجة شو هن المهن اللي بحاجة لها الاقتصاد نعم. وبشروا على هذا الأساس
3: نعم نظم الموازنة تضمنت أيضا تمويلا لتثقيف العمال المهاجرين حول حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال. إلى أي مدى تعكس هذه الخطوة اعترافا بوجود مشاكل حقيقية في سوق العمل الأسترالي تتعلق باستغلال المهاجرين؟
2: برأيي هذه النقطة مهمة جدا لأنه أنا برأيي هو اعتراف رسمي أنه في مشاكل فعلية بسوق العمل. للأسف شفنا حالات كتير لطلاب أو عمال مهاجرين عم يتعرضوا للاستغلال مثلا رواتب أقل من الحد الأدنى ساعات عمل مخالفة للقانون أو ضغط بسبب وضعهم وبسبب وضع الفيزا تاعهم. فتمويل برنامج توعية قانونية بيعطي رسالة أنه العمال المهاجرين عندهم حقوق بغض النظر عن نوع التأشيرة اللي هن بيحملوها.
3: تنضم إلى إعلان تغييرات كمان اليوم تطال برنامج العمل والعطلات وتعزيز الرقابة على نظام الهجرة كمان بشكل عام. هل تتجه أستراليا إلى تشديد أكبر على التأشيرات المؤقتة؟
2: واضح أنه هو في تشديد أكبر تحت عنوان حماية نزاهة النظام.
3: يعني
2: الحكومة بدها الهجرة تكون مرتبطة بحاجة اقتصادية فعلية. وعن جد دايما منلاقي الحكومة الأسترالية عم بيغيروا القوانين عم بيرتبوا القوانين على أساس أنه تعكس الوضع الاقتصادي أو تكون نظام الهجرة خصوصا هجرة المهارات هي عم يعني الهدف الأساسي منها أنه تنعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي وعلى حاجات سوق العمل داخل أستراليا. فأنا برأي الحكومة مثل ما قلنا إذا عم تربط بحاجة الاقتصاد الفعلي مش مجرد استخدام بعض التأشيرات كطريق غير مباشرة ليحصلوا على الإقامة. يعني دايما الحكومة بتركز على هذا الموضوع. لهيك شفنا أنا برأيي في رقابة أكبر على بعض مسارات الطلاب والعمل والعطلات وحتى بعض التأشيرات المؤقتة عم يصير فيه علي رقابة أكثر بكتير. بس بنفس الوقت الأشخاص اللي عندهم مهارات حقيقية ومطلوبة وبعد ملتزمين بالقوانين رح يضلوا عندهم فرص ممتازة ليحصلوا على تأشيرة داخل أستراليا.
3: محامي الهجرة ناظم البردوع شكرا لك.
2: شكرا
3: من القلب لك ناظم. كان لابد من هذه القراءة الأولية لهذه الأرقام نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
1: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos.

0: Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
7: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي، معكم جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد في 17 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد ممطر 21 درجة، بريسبن ممطر 25، هوبرت أمطار متفرقة 21، داروين مشمس 33، بيرث أمطار متفرقة 21 درجة، ميلبورن ممطر 20، سيدني أمطار متفرقة 24 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 21 درجة. ومن أحوال الطقس إلى بودكاست لنحكي عن المال.
5: لنحكي عن المال.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث اليوم عن أهم ما جاء في الميزانية الفيدرالية فيما يتعلق بالدعم الحكومي للعقارات الجديدة بدلا من المشيدة قديما، وتقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين على رأسها نيجاتيف جيرينج وضريبة الأرباح الرأسمالية كابيتال جين تاكس، بالإضافة إلى الدعم المحدود لفواتير الطاقة وإجراءات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة والمزيد. هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
9: هذه الميزانية لم تكن مجرد أرقام وإنفاق حكومي، بل يعني محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأسترالي بالكامل. يعني سمعنا وزير الخزانة جيم تشالمرز ركز على فكرة العدالة بين الأجيال، خصوصا في ملف السكن وملف الضرائب. الحكومة قررت الاقتراب من ملفات حساسة جدا هالمرة، يعني مثل عم نذكر النيجاتيف جيرينج وامتيازات المستثمرين العقاريين، وهي يعني مثل ما بنعرف قضايا كانت تعتبر خط أحمر من وجهة النظر السياسية لسنوات طويلة. هلأ الرسالة الأساسية كانت واضحة جدا، أستراليا لم تعد تستطيع الاعتماد على اقتصاد قائم فقط على ارتفاع أسعار العقارات والاستهلاك، بل تحتاج إلى إصلاحات أعمق وأكثر استدامة.
8: أستاذ يوسف، وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز وصف الميزانية بأنها الطريق الأصعب للإصلاح، ما أبرز القرارات المتعلقة بالعقارات والسكن؟
9: الحدث الأهم كان إعلان الحكومة عن تقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين. كان في اتجاه لتوجيه الدعم أكثر نحو العقارات الجديدة بدلا من شراء عقارات قديمة بقصد المضاربة. الحكومة عم تقول إنه الهدف هو مساعدة الشباب والعائلات لدخول سوق العقار وتقليل المنافسة غير العادلة فيما بينهم وأيضا بين المستثمرين الكبار. لكن يعني الجدل بهذا الموضوع كبير. يعني هناك من يخشى أن يؤدي خروج بعض المستثمرين من سوق العقارات إلى ارتفاع الإيجارات وأيضا نقص المعروض السكني. لذلك يعني أستراليا دخلت فعليا مرحلة جديدة من النقاش حول مستقبل سوق العقارات.
10: نقطة مهمة أستاذ يوسف، وتحدثت قبل قليل عن أن الحكومة اقتربت من

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: ملفات حساسة جدا مثل النيجاتيف جيرينج. يمكن مو كل المستمعين يعرفون كيف يشتغل النيجاتيف جيرينج أو ما هي المديونية السلبية ولماذا تغيرت بعد ميزانية 2026-2027. اشرح لنا أكثر أستاذ يوسف.
4: هلأ النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية هو يعني نظام ضريبي يسمح للمستثمر العقاري بخصم خسائر العقار من دخله الخاضع للضريبة. هلا يعني النتيجه انه بيدفع ضرائب اقل. لهذا السبب اصبح الاستثمار العقاري في استراليا جذابا جدا لعقود طويله. لكن يعني المفارقه في ميزانيه 2026 2027 التي اعلنها جيم تشالمرز، الحكومه اتخذت خطوه تاريخيه بتقييد النيجاتيف جيرينج بشكل كبير. هلأ كان في إعلان أنه ابتداء من 1 يوليو أو الشهر السابع من عام 2027 المستثمرون الجدد لن يستطيعوا استخدام النيجاتيف جيرينج على العقارات القديمة، وسيبقى متاحا بشكل أساسي للعقارات الجديدة فقط، وهو تغيير يعني جذري. الحكومة تقول أن الهدف هو يعني تشجيع بناء منازل جديدة بدلا من المضاربة على العقارات القائمة أو العقارات القديمة، وممكن تكون أيضا هي محاولة إعطاء فرصة أكبر للمشترين لأول مرة لدخول السوق العقاري. التقديرات الحكومية تتحدث عن إمكانية مساعدة حوالي 75 ألف أسترالي إضافي على شراء منزل خلال 5 سنوات القادمة. في نفس الوقت الحكومة أعلنت أيضا عن تغيير كبير على ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الكابيتال جين تاكس CGT. يعني الاقتراح هو أنه سيتم استبدال الخصم الثابت بنسبة 50% بنظام يعتمد على احتساب التضخم. يعني هالشي بيعني أنه ضرائب أعلى على الأرباح العقارية الكبيرة مستقبلا. هلأ المؤيدين يعتبرون أن هذه القرارات بداية حقيقية لمعالجة أزمة السكن والعدالة بين الأجيال، بينما المعارضين يعني كانوا يحذرون من أن المستثمرين قد يخرجون من السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات ونقص في المعروض السكني. يعني لهذا السبب أصبحت النيجاتيف جيرينج اليوم أكثر ملف سياسي واقتصادي سخونة في أستراليا.
3: وشفنا أيضا أستاذ يوسف عدد من المستثمرين هم أساسا الآن خارج سوق الاستثمار بسبب سياسات حكومية، لكن الآن مع كل هذه التغييرات يعني الميزانية الفيدرالية هل فعلا رح تساعد الشباب على شراء منزل؟
4: الحكومة تحاول إعطاء أمل لجيل الشباب، لكن الواقع يعني الحقيقة لا يزال صعبا. أسعار العقارات مرتفعة جدا والفوائد أيضا ما زالت تضغط على المشترين بشكل كبير. هلأ الإصلاحات الضريبية ربما قد تخفف الأسعار أو تبطئ ارتفاعها، لكن يعني لن تصنع معجزة سريعة. لذلك يعني نرى كثيرا من الشباب يقولون أن المشكلة أعمق من أنه مجرد تعديلات ضريبية، وأستراليا تحتاج إلى بناء عدد أكبر من المنازل وتحسين القدرة الشرائية للناس.
3: وأيضا الميزانية اللي أعلن عنها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز قدمت بعض من الأمور الضريبية لدعم المواطن، لكن ماذا عن غلاء المعيشة أستاذ يوسف؟ هل شعر المواطن بأي دعم حقيقي من هذه الميزانية؟
4: الحكومة قدمت بعض التخفيفات الضريبية ودعم محدود لفواتير الطاقة وبعض المصاريف اليومية، لكنها كانت حذرة جدا في الإنفاق. السبب أن الحكومة تخشى عودة التضخم للارتفاع من جديد، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط العالمي والتوترات السياسية الدولية. لذلك يعني شعر بعض الأستراليين أن الدعم أقل من المتوقع، بينما ترى الحكومة أن الإنفاق الكبير قد يعيد الأزمة الاقتصادية من جديد.
3: وحتى أستاذ يوسف ملف الـ NDIS أو التأمين الوطني ضد الإعاقة

0: له حصة بالميزانية الفيدرالية، وشفنا الجدل حول هالموضوع والأرقام الكبيرة اللي تنفق على هذا البرنامج، فليه نشوف هذا الملف والإنفاق الحكومي بالميزانية يعتبر قضية كبيرة جدا؟ شو تفاصيله؟
1: صحيح صحيح، الإنفاق على برنامج NDIS ارتفع بشكل ضخم خلال السنوات الماضية، والحكومة يعني وجهت نظرها أنه استمرار النمو بنفس الوتيرة ربما سيشكل ضغط هائل على الميزانية. لهذا بدأت الحكومة يعني الحديث عن إصلاحات وأيضا تجديد الرقابة على المصاريف، لكنها تؤكد في نفس الوقت أنها لا تريد المساس بالخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة. هلأ هذا الشيء يعكس حقيقة مهمة، أستراليا دخلت مرحلة القرارات الاقتصادية الصعبة، ولم يعد الإنفاق الحكومي مفتوحا كما كان بعد جائحة كورونا.
0: وبما أنه أستاذ يوسف، الحرب الآن لها تأثير كبير وتداعيات على أستراليا والعالم، فكيف تؤثر الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأسترالي؟
1: الحكومة يعني قلقة جدا من أي ارتفاع جديد في أسعار النفط، لأن ذلك يعني ارتفاع البنزين والديزل والشحن وأسعار السلع داخل أستراليا. لهذا رأينا تركيزا في الميزانية على أمن الطاقة وأيضا الاستثمارات المتعلقة بالوقود والطاقة المتجددة. أستراليا يعني تدرك أن أي أزمة عالمية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، لذلك أصبح الاقتصاد الأسترالي مرتبطا أكثر من أي وقت مضى بالأحداث الدولية.
0: ولابد أستاذ يوسف أن نتوقف على ملف الهجرة ولو بشكل بسيط، لأنه بتعرف هنالك ربط بين ملف الهجرة وبين أزمة السكن، فخبرنا شو اللي تغير بسياسات الهجرة بعد هذه الميزانية؟
1: ملف الهجرة أصبح حساسا جدا بسبب أزمة السكن. كثير من الناس يربطون زيادة عدد السكان وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات بشكل يعني مباشر أو بشكل أو بآخر، لكن الحكومة يعني من الجهة الأخرى تعلم أيضا أن الاقتصاد الأسترالي يحتاج إلى مهاجرين، خصوصا يعني في قطاعات، نحن عم نحكي على قطاعات الصحة والبناء والتكنولوجيا اللي فيها نقص. لذلك الاتجاه الحالي هو التركيز على الهجرة الماهرة وتنظيم الأعداد بشكل ربما أكثر دقة، بدلا من إغلاق باب الهجرة بالكامل.
0: وماذا عن السمول بزنس أو الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال، كيف تأثروا من هذه الميزانية؟
1: الشركات الصغيرة أو المصالح الصغيرة ما زالت تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة. الحكومة مدلت بعض الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة كما لاحظنا، لكن الكثير من أصحاب الأعمال يشعرون بأن الدعم لا يزال محدود مقارنة بالتحديات التي يواجهها البزنس يعني بشكل يومي. هلا العديد من الشركات اليوم تركز على البقاء والاستمرار أكثر من التوسع والنمو، خصوصا مع تراجع إنفاق المستهلكين.
0: وما الرسالة الحقيقية وراء هذه الميزانية أستاذ يوسف؟
1: الرسالة يعني كانت واضحة، أستراليا تحاول الانتقال إلى مرحلة جديدة في الاقتصاد ربما تكون أكثر توازنا وأكثر عدالة، لكن هذا الانتقال لن يكون سهل. الحكومة تريد تخفيف الاعتماد على المضاربات العقارية، وتريد أيضا السيطرة على الإنفاق، وهناك رغبة بتحسين الإنتاجية، لكن يعني كمان تواجه ضغوط من المستثمرين والشركات وأيضا العائلات في نفس الوقت. لذلك هذه الميزانية ليست هي نهاية النقاش، بل ربما بداية مرحلة سياسية واقتصادية جديدة ستؤثر حتما على الأستراليين لسنوات طويلة قادمة.
0: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بحضرتك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك منال ولجميع مستمعين SBS عربي.
0: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
7: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
8: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
7: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
9: الأسبوع الذي انقضى
10: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
11: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
12: اليوم هو 17 من أيار مايو، وهو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يسلط الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا ووسائل الاتصال في حياة المجتمعات الحديثة. ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بأهمية الوصول إلى التكنولوجيا وتقليص الفجوة الرقمية بين المجتمعات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت والاتصالات الرقمية في التعليم والعمل والخدمات اليومية. وفي أستراليا تتزامن هذه المناسبة مع فعاليات تقنية وتعليمية عديدة، حيث تنظم الجامعات والمؤسسات التكنولوجية ندوات حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومستقبل الاتصالات، كما تشهد المدارس والمراكز الشبابية برامج توعوية تساعد الطلاب على استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول، خصوصا مع التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية. وفي السياق البيئي يشهد هذا اليوم انطلاق فعاليات أسبوع لوداتو سي البيئي، وهو أسبوع عالمي يركز على أهمية حماية البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة. وفي

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: تشجيع المجتمع على تبني أساليب حياة أكثر استدامة. ويقول منظمو الفعالية إن الاهتمام المتزايد في البيئة في أستراليا يعكس وعيا مجتمعيا متناميا بخطورة

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: ألقي القبض على ثلاث نساء ووجهت إليهن تهم من قبل الشرطة الفيدرالية. هذا التطور أعاد إلى الواجهة مشاعر وذكريات مؤلمة لدى الكثير من أبناء الجاليات التي تعرضت لجرائم تنظيم داعش، خصوصا أبناء الموصل وسهل نينوى. للحديث عن ردود الفعل داخل هذه الأوساط ينضم إلينا اليوم السيد مخلص حبش، وهو رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريالية في ولاية فيكتوريا، وكذلك السيد بشار هابيل، وهما من الأشخاص الذين عايشوا تداعيات اجتياح داعش لمدينة الموصل وسهل نينوى. مرحبا بك معنا اليوم مخلص.
4: أهلا وسهلا.
3: بداية، يعني كيف تنظرون إلى أنباء وصول عائلات مرتبطة بداعش إلى أستراليا، وهل أثار هذا الخبر حقيقة رد فعل شخصي أو حتى داخل الجالية بعد سماعه؟
4: بالتأكيد يعني الموضوع كان صدمة للجالية السريانية في أستراليا، وهناك شعور بالغضب والإحباط وفقدان الثقة تقريبا بالحكومة الأسترالية. احنا يعني يوم امس كان يوم مؤلم لنا، واعتقد للكثير من الاستراليين مو بس للجالية السريانية، خاصة ان الكثير اعتبر هذا الموضوع وكأنه معاقبة للضحية ومكافأة للجنات. وايضا من باب اخر، يعني احنا جاليتنا السريانية ما تنظر للموضوع بشكل مصلحة شخصية للجالية، ولكن ايضا من منظور ابعد، يعني جاليتنا السريانية تنظر إلى موضوع الدولة الأسترالية ككل وموضوع الانسجام الاجتماعي والأمن الوطني، لأن قرار الحكومة بالحقيقة جاهل مطالب الكثير من الأستراليين، خاصة إحنا ماذا نلقى تفسير كيف تتصرف الحكومة بهذه الطريقة من تفضل مصلحة أفراد معدودين على رغبة تقريبا غالبية الشعب الأسترالي.
3: مخلص، يعني خل استوقفك هنا، لابد من الإشارة إلى أنه الشرطة الفيدرالية ألقت القبض على ثلاث نساء، وحسب التقارير أنه وجهت إليهن تهم مختلفة، يعني هل هذا يعني يخفف من الصدمة لأبناء الجالية؟
4: بصراحة يعني موضوع تقديم متهمين للعدالة، يعني احنا نعتبره بحد ذاته نوع من العدالة، لأن احنا كضحايا لتنظيم داعش اللي تأذينا وما تم إنصافنا من قبل حكوماتنا بالشرق الأوسط، فإحنا ننظر للموضوع بهذا الشكل. وأيضا يعني ما أريد أعلق على موضوع، لأن الموضوع صار بيد القضاء وخلي القضاء يأخذ مجراه.
3: طيب، إذا عدنا إلى الذكريات، يعني بالتأكيد لما يعني سمعت هذه الأخبار عادت لكم هذه الأخبار ذكريات ما حصل في تلك الفترة، أعطينا فكرة يعني كيف تأثرت أو ضررت بوصول داعش خاصة إلى شمال العراق، أقصد بالموصل سهل نينوى وما ذلك.
4: قبل 12 سنة أكيد يعني ماكو أفظع من واحد يعوف وطنه، ماكو واحد من أفظع من يعوف بيته، يعوف ذكرياته، يعوف هويته، ها؟ فهذا يعني كان صدمة وخيبة أمل، دعنا عن الآثار النفسية والخسارة، ناس كثير انقتلوا وناس كثير انخطفوا واستعبدوا. فيعني بعودة أعضاء أو هؤلاء النسوة إلى أستراليا، الجالية السريانية استعادت كل ذيك الذكريات، وكأنه الموضوع اليوم يعني شاهد قدامنا، حاضر قدامنا. بس مع ذلك احنا يعني كجالية سريانية شعب نحب الحياة ونريد نعيش، فجيتنا لأستراليا انه نريد نعيش في كنف دولة يحكمها القانون والمؤسسات، ونشوف الإنسان يعامل باحترام. بس مع الأسف قرار الحكومة الأخير كان صدمة بالنسبة لنا، يعني شعرنا أنه هو عدم احترام لمشاعرنا

0: خساراتنا.
1: يعني حسب القلب خلال كلامك يعني، لكن البعض يعني حتى بعض المسؤولين وأيضا بعض السياسيين يقولون إنه بعض هذه المجموعة هي هم من الأطفال اللي لا ذنب لهم. يعني كيف يمكن للحكومة أو حتى المجتمع الأسترالي أن يتعامل مع هؤلاء الأطفال إذا تركنا النسوة على جنب؟
0: ما في يوم من الأيام كان أي فرد من أفراد الجالية السريانية ضد الإنسانية وضد أن يحرم الطفل من أمه أو أبوه أو من عائلته. بس إحنا هل إحنا منظمة خيرية أم دولة؟ إذا كانت دولة لازم ننظر أيضا للموضوع بصورة أوسع. شنو إذا 6.5 مليون طفل أسترالي يعيشون بخوف وقلق من مستقبلهم؟ وأيضا لازم عندنا أطفال أيزيديين هم حاليا أستراليين في كوينزلاند، يجوز بعضهم بدون أب وأم، فأيضا لازم ننظر لهؤلاء الأطفال شنو ذنبهم سوى أنهم خلقوا أيزيديين.
1: أيضا يعني مخلص أكو جانب آخر لابد من الإشارة إلى أنه أكو أيضا مجموعة أخرى ما زالت باقية في سوريا، يعني 21 شخص من العائلات المرتبطة بداعش. هل تتوقعون أنه السماح بوصول هذه المجموعة الآن قد تشجع الآخرين على المجيء إلى أستراليا مستقبلا؟
0: يعني إحنا ما نقدر نتوقع أي قرار حكومي، لأن إحنا مو جهة نقدر ندخل في هذه الأمور. بس بصراحة قرار الحكومة الأسترالية يوم أمس كان غير مطمئن لنا، وأيضا هذا بعث برسالة يعني سلبية للمجتمع الأسترالي وممكن للمجتمع الدولي أيضا، أنه أستراليا متساهلة أو قد تتساهل مع هذه الأمور. مع الأسف يعني إحنا لمسنا من خلال أفراد جاليتنا خيبة أملهم وإحباطهم من الحكومة الأسترالية.
1: يمكن أخيرا مخلص، حضرتك رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريانية في ولاية فيكتوريا، وبالتأكيد لكم اتصالات مع سياسيين مع مؤسسات حكومية، هل تحاولون أن توصلون صوتكم بهذا يعني خيبة الأمل هذه بالرفض هذا إلى هذه الدوائر؟
0: بالتأكيد يعني إحنا على تواصل مع أعضاء البرلمان الفيدرالي وأعضاء الحكومة، وقبل وصول هذه الوجبة إحنا بعثنا برسالة إلى أصحاب الاختصاص وعبرنا عن مخاوفنا، لكن مع الأسف يبدو أنه الحكومة لها رأي آخر.
1: شكرا جزيلا لك. كان معنا السيد مخلص حبش رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريالية في ولاية فيكتوريا، شكرا لكونك معنا اليوم.
0: شكرا لكم.
1: ومعنا أيضا السيد بشار هابيل، وهو أحد الأشخاص الذين تضرروا من اجتياح داعش لمناطق شمال العراق تحديدا في الموصل وسهل نينوى. مرحبا بك معنا بشار اليوم.
2: أهلا وسهلا بك أخ سليم، وتشرفنا بحضرتك وبقناة اس بي اس عربية.
1: بشار، يعني كيف كانت ردة الفعل لما سمعت أنه عوائل من داعش تحديدا 3 أو 4 نساء و9 أطفال وصلوا الأمس إلى أستراليا، كيف كانت ردة الفعل على هذا الخبر؟
2: الصراحة مو بس يعني الشعب الأسترالي بصورة عامة، يعني كان عنده غير النظرة منه الحكومة تأخذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، لأنه النساء الدواعش لهم فقرة وعقيدة متطرفة وخلفية الذبح والقتل والإرهاب. بس مع الأسف شفنا غير شيء، تراجع من الحكومة الحزب العمال، وهذا الشيء يعني الشعب صراحة ما عنده ثقة بالحكومة من هسه ورايح من وراء هاي الشغلة، لأنه صراحة الشيء اللي عشناه إحنا أثناء فترة الداعش في قضاء الحمدانية قرقوش بغديدة، يعني شيء بصراحة ما أوصف إياه، ما أريد أرجع ذكريات نظري مرة ثانية، لأنه شيء صعب بصراحة.
1: نعم بنتكلم عن شيء صعب، بس نحدث الناس إنه قضاء الحمدانية هو قضاء تابع لنينوى، مضبوط؟
2: نعم الموصل.
1: بالموصل اللي هو شمال العراق. يعني بس سمعت انه هاي المجموعه جايه الى استراليا، شو الذكريات اللي يعني بقت في بالك ذا في ذهنك؟
2: صراحه يعني بعد اني ما عندي اي يعني اخلي ولدي هنا، لانه صراحه لانه مستقبل استراليا نحو الأسوأ، لانه هذول يزرعون تطرف في مستقبل يعني استراليا نحو الأسوأ. المفروض من حكومة استراليا، من حكومة استراليا تاخذ اجراءات بالسحب جنسية وطردهم من بلاد. وقلنا نظن ان حكومة استراليا سوف تفكر بالمستقبل الدولة والشعب، وصار العكس بذلك. مع الأسف دخولهم الى استراليا لن يكون مستقبل زاهر لأجيال قادمة، راح يزرعون نفس الفقر والتطرف والعقيدة في المجتمع الاسترالي.
1: لكن يعني تعرف أنت الإجراءات اللي صارت بعد أن وصلت هالنساء إلى المطار، تم اعتقال 3 منهن، تم توجيه التهم إلهن حسب الشرطة الفيدرالية، يعني لا يكفي ذلك يعني القضاء يأخذ مجرى؟
2: أكيد صحيح الإجراءات أخذوها، بس في مدام هم زرعوا فقرهم هذا الشيء صعب صعب صعب صعب واحد يتعايش وياهم ويتألم وياهم.
1: لكن البعض يقول لك انه من ضمن هاي المجموعه اطفال، شو ذا بالاطفال يعني خلي يجون للمجتمع يعني
2: انت ما تعرف خلفيه الاطفال منه من مصدرهم، من مصدرهم. المفروض من حكومه الاستراليه ما كان تستقبلهم، ما كان تستقبل، كان تخليهم بالسوريه
1: يعني.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد في 17 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد ممطر 21 درجة، بريسبن ممطر 25، هوبرت أمطار متفرقة 21، داروين مشمس 33، بيرث أمطار متفرقة 21 درجة، ملبورن ممطر 20، وسيدني أمطار متفرقة 24 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 21 درجة. أما الآن إلى بودكاست يحكي كيف أثر رفع سعر الفائدة على قدرة العائلات العربية على شراء منزل، لنستمع.
1: بعد أن دفعت موجة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بصراع الشرق الأوسط التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المستهدف، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة هذا الشهر أيار مايو مجدداً للمرة الثالثة على التوالي هذا العام ليصل إلى 4.35%. كيف أثرت هذه الارتفاعات على قدرة أبناء الجالية العربية خصوصاً الذين لديهم قروضاً عقارية؟ هل تبخر حلمهم بامتلاك منزل؟ وإن كانوا قد اشتروا بيوتاً في الماضي، فهل سيتمكن الجيل الجديد من ذلك وسط هذه الظروف الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة؟ أنا كوثر الحنبوري سألت أبناء الجالية الذين شاركونا آراءهم في هذا التقرير. أهلا وسهلا فيك جيمي، 34 سنة، أنت عندك أقساط، وقديش تأثرت بالأقساط؟ يعني قدي زادت عليك؟
2: مرحبا، اتأثرنا كثير والله بصراحة، يعني بكثير نواحي. يعني واحدة من النواحي انه بيكون الشخص حاسب حسابه البيت رح يتسكر بخلينا نقول 8 سنين بعد ارتفاع الانترست، بتصير 13 او 14 سنة. وانا هيك صار في هاي الحالة. يعني اولا يعني ما بتخلي financial stability، الشخص بيصير خايف يعني الامور وين هو رح تودي، والخوف اكثر من هيك يعني بيصير بفاينانشال جيل، يعني بيشوف حاله ما رح يطلع من هالقصة. يعني بتكون الشغل بوزيتيف، اشترينا بيت عم نشتغل لندفعه، بس بعدين الشخص بيشوف حاله بمحل عم بيكب، عم بيدفع، عم بيعمل الريبايمنت، بس عم بيروح على الفاضي. بس مثل ما اللي بيخوف أكثر بالموضوع، ما نعرف الأمور كيف رح تمشي، ما نعرف إذا الحكومة بالفعل عندها خطة لتحل هاي المشكلة.
1: قد يزيد عليك القسط تقريبا أسبوعيا إذا بدك أو شهريا؟
2: أنا كان عندي مينيموم بايمنت ودفعت هاي على الأقل 250 دولار، يعني هذا ما عدا قدير تفع على البيت أو المورجج اللي كانت علي يعني بشكل عام. بس ارتفعت مينيموم بايمنت، ما بقى فيني أنا مثلا أدفع خليني أقول 550، بس تصير 750، يعني بدها تمشي مع الانترست ريت. واللي عم بيصير يعني شفنا الحكومة أو البنك يعني بالتحديد أكثر عم يرفع الانترست على الهوم أونرز، الهوم أونرز بالتالي بيرفعوا الأجار على المستأجرين. المشكلة صارت على اللي عنده بيت وعلى المستأجر، يعني صارت صعبة على الطبقة.
1: نعم. وبالنسبة لك شو يعني عندك، شو الحال اللي يلي مفكر تعمله؟
2: بس يصير قصص من هيك، يعني الإنسان بيصير بيبحث على حل للموضوع. يعني أنا من الشغلات اللي فكرت فيها ما كنت أفكر فيها بالسنتين الماضيات إني بيع البيت صراحة. يعني حكيت مع الايجنت، فكرت اني بيع البيت صراحه بعد ما ارتفعت الانترست ريت 3 مرات على التوالي. الشخص بيصير بيفكر بحلول ليطلع يعني او لاقي حل. انا حكيت مع الايجنت يعني بمنطقه بيتي وتشاورنا وسالته ممكن بيع البيت قد ايه ممكن اربح، يعني على الاقل واحد يطلع بمربح قليل بالموضوع، لاني صراحه ما بنعرف شو راح يجي. هذا اللي قلت لك، اكثر شيء بخوف. يعني هلا اوكي

0: ارتفعت 1.2 1.3%، خلينا نقول بس المخوف اكتر شو راح يصير بعد 6 شهور، من شو راح يصير بعد 12 شهر. فكرت بالبيع صراحه.
1: وتبيع وتعمل شيء فيهم ولا كيف؟
0: صراحه ايه يعني الامن شيء حاليا اذا بعد اذا البيع على الاقل بالدرجه الاولى اضمن اني ربحت شيء، يعني ما تكون هذا الاستثمار

0: advertising.
1: Verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
2: أو يحوش ديبوزيت، فطبعا ده هيكون صعب بالنسبة لهم كتير. المشكلة كمان أني برغم زيادة الفايدة إلا أني أسعار البيوت قريبا زي ما هي أو بتعلى بنسبة بسيطة. اللي أنا متوقعه بعد نزول الانترست ريت أن الماركت هيكون عليه ضغط كبير، ففي ناس كتير هتحاول تشتري، فده هيؤدي برضو إلى زيادة أسعار المنازل، وده هيصعب العملية أكتر للناس اللي عايزة تشتري. في نفس الوقت هيكون صعب جدا جدا جدا للجيل الجديد.
3: أهلا وسهلا فيك سيد شرب الغطاس، بدنا تخبرنا عن تجربتك بالنسبة لارتفاع سعر الفائدة. هل أنت من الناس اللي عم بيقسطوا ولا عم تفكر تشتري؟ خبرنا عن تجربتك وقديه فرقت معك الأقساط.
4: أنا صراحة عندي بيت، يعني عندي مورجج، يعني صرنا نقول للأسف بالأيام، كان من زمان اللي عنده مورجج أو اللي شاري بيت كان lucky ones، هلأ صرنا نقول للأسف، لأنه ما عم نعرف، يعني من عمق من قوم النام على الانترست ريت عم يعلى. هلأ نحن فرقت معنا، يعني فرقت معنا تقريبا عم نحكي بين 40-45 دولار كل أسبوع. يمكن بعض الناس اللي عم يسمعوا يقولوا أنه هذا رقم بسيط، بس يعني أولا ما هي الانترست ريت عم يعلى لأنه كل شيء عم يغلى. يعني فوتة السوبر ماركت صرنا عم نحط كمان 100-150 دولار زيادة، والإنشورنس عم تعلى، وكل شيء، والكونسل عم يعلى، كل شيء عم يعلى سوا، والكهرباء عم تغلى. فأي يعني نحن كنا ناطرين يوطى الانترست ريت لنقدر نبلش ناخد نفس، لنقدر ندفع من اكويتي بيتنا. يعني نحن هلا ما عم نعمل غير عم ندفع الفوائد، يعني بعد ما دقينا الحمد لله باساس البيت. فهيدي مشكله كبيره، لا مأثرة علينا صراحه. وانا كتير بفكر مش بس فينا، يعني بفكر بالاجيال اللي جايه، بفكر باولادي. طيب اذا الفايده هالقد غاليه وانا مش عم بقدر حتى يعني اوصل لعمل اكويتي بالبيت، كيف بكرة أنا بدي ساعدهم يشتروا بيت؟ كيف هني بدهم يعملوا borrowing capacity؟ كيف هني بدهم يقدروا يعملوا savings ليشتروا بيوت؟ يعني عن جد الله يستر. نحنا يعني منقول كتر خير الله حطينا أجرنا ببيت مثل ما بيقول، فتنا على الماركت، اللي بيصير علينا بيصير على غيرنا، بس اللي بعد مش قادر يشتري بيت الله يعينه، الله يعينه بهالأوضاع الصعبة. وأنا ما بعرف كيف بالمفروض هذا القرار يكون عم بيساعد الفيرست هوم بايرز، او كيف مفروض يكون عم بحل ازمة السكن. يعني انا ماني شايف غير كل ما الها الازمة عم تتفاقم، وكل ما الها الازمة عم بتصير اسوأ واسوأ. يعني فما بعرف شو بدي اقول لك، بفهم كل شخص منه قادر يشتري بيت او عايش بالاجار، يعني عم بيصير حلم، يعني للاسف ابسط حقوق الانسان يشتري بيت. عم
3: أكيد.
4: حلم بأستراليا، نحن بنسميها هون يعني دولة الحلم، مزبوط، نحن بنسميها هيدا بلد الأحلام، lucky country، مزبوط. يعني we're not so lucky، أنا حاسس هالأيام هاي بصراحة.
3: شكرا لمداخلتك سيد شرب الغطاس، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك مسيو جو كرام. عندك بيت عم بتقسطه، تأثرت شي بالأقساط؟
5: الصراحة إيه، أنا كده بدفعها فايدة عالية جدا جدا، وهذه أثرت كتير علي. اليوم بالفايدة العالية ما بقى في الإنسان بيقدر، يعني شخص واحد يقوم بهالمهمة هيدي، على القليل يكون شخصين عم يشتغلوا فول تايم، إذا مش ثلاثة كمان أو أكثر صراحة. يعني
3: أدي أثر، يعني أدي زادت القصة إذا بدنا نحكي أسبوعيا؟
5: بحدود 3700 تقريبا. نعم. كنت عم بدفع، وكنا يعني متخوفين اكثر من هيك، ولكن رجعت يعني الفائده الانترست ريت نزلت، فهوني اجاني شره من عندي واجاني سعر منيح. وبعد
3: يعني هلا انت بعت، وبعد عندك فتره صغيره ورح تترك البيت؟
5: نعم رح اترك البيت، يعني رجعت توفقت، يعني البيت انا اللي اشتريته مفروض يعني بهالوقت اللي هيدا فيه كان المفروض بنباع اكثر من هيك.
3: أوكي.
5: انا البيت اشتريت غيره بس.
3: وهلا بالنسبه للجيل الجديد برايك انه رح يعاني اكثر ما هيك؟
5: اكيد بده يرجع يعاني بهالفتره هيدي، اكيد بده يرجع يعاني، فيعني مواسم مواسم.

0: في ناس بدها تضلها لاحقة البورصة، بدها تلحق الدولار، بدها تلحق تشوف الفايدة أكتر شيء، يعني يوم بيصير في حركة كتير قوية بالماركت بترجع بتضعف. وهيدي أستراليا هيك، يعني أيام بتروح سنة أيام بتروح سنتين.
1: فينا نقول إنه صار حلم شراء بيت؟
0: ايه هي شبه حلم، بس هي من الأساسيات بأستراليا. يعني الأساسيات بأستراليا بيقولوا أهم شيء بأستراليا الإنسان يملك بيت، يعني هيدي الخميرة الأساسية، وهيدي اللي بتوقف على رجليك، بيكون ضامن شيء،
1: اوكي
0: بيكون ضامن شيء لمستقبله. أهم شيء بيقولوا أن الإنسان الأسترالي لازم يملك بيت. يعني
2: مساء الخير. طبعا أسعار الفايدة أثرت على الناس أغلبها في أستراليا، اللي عندها أقساط بيوت، وفي نفس الوقت الشركات اللي هي بتشتغل في مجال العقارات ويبقى كل شغلها قروض، ده أثر عليها بشكل جامد. مع يعني أصلا ارتفاع الفوائد من زمان هي مؤافاة لسوق العقارات ومهدية الناس ما بتشتريش، ومع القلق اللي بيحصل من موضوع الحرب وكده، فكل ده بيخلي الناس مترددة أصلا إنها تدخل في أي شراء. يعني دايما الحكومة بتقول إنها بتحاول تدي فرصة للناس يشتروا. أنا شايفة إن السوق ما فيهوش الناس نفسها، يعني مش بتفكر في الشراء لكل الظروف المحيطة بينها، لأولها ارتفاع الفوائد والحالة العامة الاقتصادية.
1: أنتوا عم تدفعوا أقساط شيء؟
2: كتير كتير.
1: قديش؟
2: احنا كلنا شغلنا بيبقى من يعني قروض من البنوك، حاجة تخلص تتباع، فالبروجكت بيخلص ما بتباعش، فانت بتضطري تعملي ريفاينانس للون وتدخلي وتكوني بتسدي اللون اكتر من حتى لو هيتأجر الدخل اللي بيجي منه، وده مش مجانا. فكل حاجة بتزود عليك المصاريف، والحكومة مش فاهمة النقطة دي. كل الحكومة تقولك أصل ما فيش حاجات كتير في السوق، السوق فيه حاجات للبيع والشراء، ومحدش بيشتري ولا بيبيع عشان ما عندهمش فلوس أو خايفين من اللي بيحصل،
1: نعم،
2: أو عشان الضرر الفوائد اللي بتزيد. المشكلة مش ناقص المعروض، لا، في معروض كتير بس الناس ما بتشتريش. أيوة، إحنا بنشتغل في مجال المباني.
1: يعني أنتوا مع أنه أصبح حلم أنه شراء بيت بأستراليا؟
2: أصبح حلم أولا ما فيش شغل للشباب، ثانيا ارتفاع سعر الفوائد. يعني اللي دخلوا في بيوت من الشباب، وأنا أعرف ناس كتير من السنة اللي فاتت أو قبلها دخلوا في بيوت مع وعد من الحكومة إن سعر الفايدة كان مش هيرتفع، وده ما حصلش. يعني أي حد اشترى بيت من 3 سنين من الشباب هو بيدفع في الفوائد وسعر البيت ما زادش، يعني هو لو ما كانش اشترى خالص كان أحسن له.
1: سيدي سحر بدوي، شكرا لك. أعدت هذا التقرير كوثر الحنبوري.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: إليك ما يساعدك على النجاح في حياتك الجديدة في أستراليا من خلال تغطية مواضيع تشمل التربية والإسكان والتمويل ونمط الحياة وغيرها. أستراليا بالعربي من SBS متاحة لتساعد المهاجرين الجدد والشجعان على مواجهة الحياة هنا. لمقالات مفيدة وبودكاست وفيديوهات محدثة أسبوعياً، ابحث أونلاين على أستراليا بالعربي من SBS.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: يلفت الانتباه نمط حياة غير مألوف حيث يعيش نحو 15,841 نسمة في منطقة سكنية تشهد مزيجا من الكثافة السكانية العالية والحياة الهادئة في بعض شوارعها الفرعية. اللافت في هذا الحي أن الأطفال لا يزالون يلعبون في الشوارع في مشهد بات نادرا في العديد من الضواحي المدن الكبرى. وسط تساؤلات حول تغير نمط الحياة في الضواحي الأسترالية بين الأمان وكثافة السيارات وتصميم الأحياء السكنية كذلك، ويعكس هذا الواقع نقاشا أوسع في سيدني حول مستقبل الضواحي. هل تبقى أماكن للعيش العائلي التقليدي حيث يلعب الأطفال في الخارج، أم تتحول تدريجيا إلى مساحات أكثر ازدحاما واعتمادا على الحركة المرورية والبنية الحضرية الحديثة؟ ومن هذا الخبر أعزائي إلى حلقة جديدة من أستراليا إكسبلايند.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف أس بي أس عربي. في ملبورن تتواصل الأجواء الثقافية والفنية مع استمرار العروض الموسيقية والمعارض الفنية والأسواق الشعبية التي تملأ شوارع المدينة خلال موسم الخريف، ويشهد وسط المدينة حركة سياحية وتجارية نشطة، حيث يفضل الكثير من السكان والزوار استغلال الطقس المعتدل للمشاركة في الفعاليات الخارجية والمهرجانات المجتمعية. لنستمع الآن إلى بودكاست أستراليا بالعربي.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم نصائح عملية للتعامل مع الضغط المالي وسط غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والفائدة في أستراليا، فيما تدخل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران شهرها الثالث، وتبعات ذلك من ضغط على جيوب الأستراليين بعد قرار مصرف الاحتياط هذا الشهر رفع سعر الفائدة النقدية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وقسط الرهن العقاري وغيرها من الاحتياجات الأساسية. امتياز أحمد المقيم في ملبورن يعمل بدوام كامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويعمل على سيارة أجرة ويستخدم وسائل النقل العامة في الأيام العادية ونهاية الأسبوع لإعالة أسرته، ويقول وظيفة واحدة لم تعد تكفي.
6: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
5: ويضيف أحمد أن ارتفاع أسعار الوقود ليس سوى جزء من المشكلة، فانخفاض عدد الركاب وارتفاع عمولات منصات النقل الخاصة عبر التطبيقات وغلاء مصاريف المعيشة هي عوامل تجعل من الصعب على السائقين تأمين احتياجاتهم.
6: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
5: كما ويفكر أحمد حاليا بالتواصل مع الخط الوطني للمساعدة في إدارة الديون، وهي خدمة مجانية مستقلة وسرية متاحة في جميع أنحاء أستراليا، إذ تربط هذه الخدمة الأشخاص الذين يعانون من ضغط مالي بمستشارين ماليين يشرحون لهم حقوقهم ويناقشون معهم الخيارات المتاحة. فيما تقول فيكي ستاف من الخط الوطني للمساعدة في الديون، تقول إن عددا كبيرا من الأستراليين باتوا ينفقون جزءا كبيرا من دخلهم على الاحتياجات الأساسية كالوقود والطعام بسبب ارتفاعها دون أن يتبقى مالا كافيا لتغطية النفقات الضرورية الأخرى في حياتهم.
7: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about

0: their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
1: وتوضح أيضا ستاف أن كثيرين من المواطنين لا يدركون أن بإمكانهم طلب ترتيبات معينة تساعدهم على إدارة ديونهم ومصاريفهم عبر البنوك أو مزودي الائتمان.
0: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
1: وتضيف أن المستشارين يحتاجون إلى فهم الوضع المالي للشخص بشكل كامل لتقديم المعلومات الصحيحة والخيارات العملية المناسبة.
0: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: هناك ثلاث طرق للتواصل مع الخط الوطني للمساعدة في الديون. أولاً الاتصال على الرقم 1-800-007-007. زيارة الموقع الإلكتروني ndh.org.au. استخدام خدمة المحادثة المباشرة عبر الموقع. أما بالنسبة لمن لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية فتتوفر خدمة الترجمة الفورية أثناء إجراء المكالمة. يذكر أن الطلب على هذه الخدمة أصبح مرتفعا هذه الأيام، ما يستدعي انتظار المتصلين خلال أوقات الذروة، ما يتطلب أيضا ضرورة الانتظار والصبر بإعادة المحاولة أو استخدام خيارات أخرى كالدردشة المباشرة. كما ينصح بضرورة الاطلاع على خدمات الدعم المجانية الأخرى المتوفرة عبر منظمات المجتمع بما في ذلك خدمة Money Care التابعة لـ The Salvation Army وخدمة الاستشارات المالية والمراكز القانونية المجتمعية Community Legal Centers كذلك أيضا خدمة Mob Strong Debt Help ومركز الحقوق المالية القانوني Financial Rights Legal Center. مستمعينا، في حال الرغبة بتناول موضوع محدد يوجد التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au. هذا التقرير من إعداد سهل مكار وعلاء تميمي.
2: Las ofertas de Memorial Day en Home Depot significan una cosa: manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
8: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته اس بي اس عربي خلال الأسبوع.
9: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، معي أنا جورج غرام. تستمر بعض الفعاليات

0: المرتبطة بالموسم الثقافي والكوميدي في جذب الجمهور، ما يساهم في تنشيط الحياة الليلية والمشهد الفني في مدينتي ميلبورن وسيدني. ومن الجانب الاجتماعي، تؤكد هذه الفعاليات على طبيعة المجتمع الأسترالي الذي يجمع بين الاهتمام بالتكنولوجيا والبيئة والثقافة في إطار من التنوع والانفتاح. ويشير مراقبون إلى أن شهر أيار مايو يعد من الفترات النشطة في أستراليا، إذ تتكثف خلاله الفعاليات المجتمعية والتعليمية والثقافية قبل دخول فصل الشتاء. في هذا البودكاست نستمع لقصة نجاح أسترالية جديدة.
1: قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
2: وصل إلى أستراليا رفقة عائلته، حاملاً معه أكثر من حقيبة سفر وذاكرة محملة بالأسئلة. لم يكن يعرف تفاصيل الطريق ولا ملامح الحياة التي تنتظره، لكنه كان يعرف شيئاً واحداً، أن الفرصة لا تمنح بل تصنع. فخط لنفسه مساراً مهنياً يصنع الفارق في حياة الآخرين. معكم أنا محمد الغزي، وتلك قصة الدكتور أحمد عزام. يقف اليوم كأحد أبرز أخصائيي البصريات في ميلبورن، لا كطبيب ناجح فحسب، بل كصوت لمن لا صوت لهم، وكجسر يربط بين المهنة والإنسان، بين العيادة والمجتمع. وقصته اليوم ليست فقط حكاية نجاح، بل تجربة هجرة تتقاطع مع آلاف القصص، لكنها تتميز بالتفاصيل، بالإصرار، وبذلك القرار المبكر ألا تكون التجربة مجرد عبور، بل بداية، حين اختار أن يرى الأبعد وأن يبصر الآخرين أيضا. مرحبا بكم دكتور أحمد.
3: مرحبا فيك.
2: من البدايات دكتور أحمد، لو عدنا إلى لحظة وصولك إلى أستراليا مع عائلتك، ماذا تتذكر من تلك البداية؟
3: أتذكر أنه صراحة كان وقت صعب. إجينا على البلد بدون أي

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: بدون أي لغة وجينا بكميات قليلة واجهنا معاناة صراحة بالمدارس والوالد بالشغل والحمد لله ولكن كنا متشجعين إنه إن شاء الله هذا مستقبل والمستقبل بده تعب بده شغل.
5: ما أكثر صورة أو شعور بقي معك من تلك المرحلة من الهجرة؟
4: أتذكر إنه حسيت بالغربة صراحة كنا في بلد جديد وجو جديد ولغة جديدة وحسنا صراحة بغربة شديدة كنا في بيت صغير وما كنا نعرف أي أحد بالبلد يعني كنا خايفين صراحة من الموقف هذا بس الحمد لله شوي شوي الواحد تأقلم وتعود على الجو والأول أكمل شهر الواحد بدأ يتحسن شوية وتسهل على الشيء هذا.
5: وعند تلك السنوات الأولى يعني أنت تحدثت عن اللغة عن الشعور بالغربة في هذه السنوات ما التحدي الأصعب اللي واجه دكتور أحمد وهو قادم مع أسرته هل هي اللغة أم الشعور بالغربة أم محاولة إثبات الذات؟
4: أكثر إشي اللغة صراحة إحنا جينا على البلد بدون أي لغة وروحنا مدارس إنجليزية فكنا نتعامل مع مدرسين وطلاب بدون أي لغة بالإشارات وبالكتابة فهذا كان أصعب شيء والغربة كانت صعبة كمان ولكن عشان أسرة كبيرة صراحة فكنا عندنا بعض فكنا بنتكلم مع بعض وهذا الشيء سهل علينا صراحة ولكن اللغة صراحة أول 6 أشهر لمدة سنة كان إشي كتير صعب وإشي محرج صراحة إنه الطلاب بدهم يكلموك ويتعاملوا معك والواحد مش قادر لكن شوي شوي الحمد لله الشيء سهل وصار إشي يعني طبيعي.
5: أحمد أنت الابن الأكبر للأسرة أم هناك أكبر منك وأصغر منك؟
4: أنا عندي أخوي الكبير وأختي أكبر مني وثلاث أخوان أصغر مني.
5: والوالد ماذا كان يعمل في لحظة الوصول إلى أستراليا؟
4: هو الوالد إجانا على أستراليا هو كان طالب فإجا يكمل دراسته بأستراليا بكمبيوتر ساينس هو كان طالب صراحة طالب جامعة فما كان بيشتغل من البداية فالإمكانيات كانت صراحة يعني صعبة الحمد لله بعد هيك صار يدرس ودرس في الجامعة وبعد هيك صار مدرس في المدرسة.
5: حققت تفوقا أكاديميا لافتا منذ الثانوية ما الذي صنع هذا المسار؟ هل كان هناك دافع أم لحظة مفصلية أثرت في حياة أحمد؟
4: صراحة طبعا غير شكر الله لازم أشكر الوالد والوالدة ما قصروا أبدا فهم العلم كان لهم إشي مهم جدا جدا وأساس رحلتنا لأستراليا هي الدراسة فكنا عايشين بالسعودية والدراسة هناك صراحة غالية مش من البلد وما في إمكانية دراسة كتيرة وهيك فإحنا إجينا أصلا عشان الدراسة فالوالد والوالدة صراحة زرعوا فينا الشيء هذا إنه الشيء هذا مهم والمستقبل الواحد هو اللي بيقرر مستقبله وين ما كنا عايشين وإيش ما كنا مسويين إحنا بنقرر الشيء هذا فروحنا مدارس حكومية صراحة ما كان في كتير دعم من المدارس وهيك ولكن الوالد والوالدة ظلوا ورانا وركزوا على الشيء هذا وظلهم يذكرونا أهمية الشيء هذا والحمد لله صراحة بالنسبة لي هم التشجيع الأساسي.
5: متى أدركت أن البصريات ليست مجرد تخصص بل مجال يمكن أن تصنع فيه فرقا حقيقيا؟
4: والله أنا من زمان بحب الطب جهة عامة والعلم جهة عامة فالحمد لله أنا جهة النظر ما عندي أي مشاكل بالنظر وأختي وأخوي عندهم مشاكل بالنظر صراحة ومشاكل كبيرة فهذا الشيء صراحة ورجاني أنه النظر هذا أهميته مش زي ما احنا شايفين يعني حتى الأشياء العادية اللي نسويها كل يوم لا نفكر فيها في ناس بيعانوا جدا من الشيء هذا وهذا الشيء بغير حياتهم تماما فمن الشيء هذا صراحة أنا حسيت أنه أنا الشيء هذا غير أنه شغل وغير أنه مهنة بس إشي أنه الواحد يغير حياة الناس للأحسن.
5: اليوم أنت تعمل بشكل مباشر مع المهاجرين واللاجئين إلى أي حد انعكست تجربتك الشخصية على هذا المسار؟
4: والله أنا كتير كتير بنشوف العيادات اللي بيكون جايين جداد من برا وبنشوف كيف حتى معاناة أنهم يوصلوا للعيادة يلاقوا تاكسي وباص وهيك فأنا بشوف أنا حالي فيهم. فلما نشوفهم بيجوا صراحة ما بشوفهم إنه حد جاي فحص بشوف بني آدم جاي بده مساعدة وبده حد يساعده وفي كتير منهم يكونوا شايفين من قبل ناس مش فاهمين اللغة مش فاهمين عليهم.

0: تبعهم، مسلمين على الكوتش تبعتهم، فالحمد لله انه فرصه ان الواحد يقدر يساعدهم من الجهه هاي كمان.
1: نقول ما شاء الله دكتور أحمد، اليوم أنت تملك 5 عيادات في طب العيون، ونرى أنك لا تقدم خدمة طبية فقط بل تبني جسرا مع المجتمع، كيف توازن بين النجاح المهني والدور الإنساني؟
0: حاليا لي 5 عيادات، العيادة اللي أنا موجود فيها أكثر شيء هي Clear Vision Optical موجودة في منطقة دالاس، وفي عيادات باسم سبيكتكو هاب وهي موجودة حوالي ملبورن، في كاغيبان، في كارولان سبرينغز، في أمسترونغ كريك تجاه جيلونغ، وفي كارلوس كمان تجاه جيلونغ. فهذول الخمسة الحمد لله اللي أنا حاليا بدير. بالنسبة لي زي ما حكيت المجال هذا فرصة لي أنه فعلا أفيد المجتمع وأساعد الناس وأسوي أكثر من أشتغل، والحمد لله أنه فرصة حلوة أنه أقدر أشتغل وساعد الناس في نفس المجال وبنفس الإجراءات. فحاليا في العيادة في كتير يجوا وضعهم صعب، إمكانياتهم قليلة، فالحمد لله فينا نساعدهم من جهة الفحص ومن جهة النظارات والعدسات والأشياء المحتاجينها بنفس الوقت. فهذا أنا أشكر الله أنه أعطاني فرصة أنه أقدر أشتغل وبنفس المجال هذا أساعد الناس بنفس الوقت.
1: في ظل الضغط اليومي وإدارة هذه العيادات العديدة، كيف تحافظ على هذا الشغف دون أن يتحول إلى إرهاق؟ حدثنا عن يومك مع طب العيون.
0: والله هو إشي مش سهل، أنه طبعا الشغل والعيادات والبزنس شيء بياخذ وقت وطاقه كثيره، بس الحمد لله الواحد مع الخبره بيتعلم اول شيء كيف يوازن الشيء هذا، وطبعا في حواليه ناس يساعدوه بالشيء هذا، وبنفس الوقت انه الواحد لازم يختار مرات بين انه يشتغل يشتغل يشتغل او انه كمان انه يعيش ويرتاح. فالحمد لله انا لقيت انه في توازن بالشيء هذا، انه الواحد يشتغل ويساعد بنفس الوقت ما يهلك حاله كثير، وعشان انه الفلوس بتيجي.
1: طيب ما القضية أو المبادرة التي تشعر أنها الأقرب إلى قلبك في عملك المجتمعي؟
0: والله هو في أكم من قضية، منها إنه اللي بيكون لاجئين على البلد جديد، وطبعاً إحنا بنتعامل كتير من الناس هدول إنه جايين وفعلاً بيكون لهم أسبوع أسبوعين ما بيعرف أحد، ما عندهم إمكانيات، ما عندهم أي حد بيعرفه مساعدات، وإحنا كنا هم. يعني أنا بحس حالي لما أشوفهم إنه أنا كنت في نفس المجال هذا، فلازم أعامل الشخص هذا كأنه أنا بعامل أختي أو أخوي أو والدي. والإشي الثاني طبعاً هو من جهة الأمراض، إنه في كتير ناس عندهم أمراض وأمراض صعبة، وتعامل مع دكاترة وعيادات من قبل إنه ما لقولهم حل أو ما وضحوا لهم بالضبط إيش المساعدات الموجودة. فبالذات إنه أختي وأخوي أفراد تاني من الأسرة في عندهم مشاكل بالعيون صراحة، فأنا حاسس بالصعوبات اللي بحسوا فيها، ففينا الحمد لله إنه نعطيهم الأشياء الموجودة عندنا ونحولهم لو نحتاج الأماكن المتخصصة بالشيء هذا إنه يساعدوهم ويعطوهم حل أنسب من اللي أعطوهم إياه من قبل.
1: هنا كيف ترى مسؤوليتك تجاه الجيل الجديد خاصة من المهاجرين الذين يمرون بتجربة مشابهة لتجربتك؟
0: والله أنا أمنيتي إن كل واحد مهاجر يجي يستوعب الفرصة اللي عنده إياها، فأنا كتير بحاول أتكلم مع الجيل الجديد، وطبعا منهم أخواني وأصدقائي، إنه إحنا كلاجئين من بلد عربية لازم ناخد الفرصة الموجودة وفعلا نحقق الأشياء اللي بقدر عليها. ففي ومنهم أخوي الصغير الحمد لله تخرج من نفس المجال وبيشتغل معايا حاليا بالعيادة، وفي ناس مش من العائلة نفس الإشي، إنه بشجعهم إنه في مجال إن الواحد يطور حاله ونشتغل مع بعض المستقبل وفعلا نسوي أشياء أحلمنا فيها.
1: أخيرا، إن كان بوسعك كتابة رسالة قصيرة إلى أحمد الطفل الصغير الذي ترك بلاده ومر بطريق طويل من الهجرة حتى وصل إلى أستراليا لاجئا رفقة عائلته، ماذا ستكتب له؟
0: والله سؤال صعب، ولكن أقول له إنه الواحد ما يخاف وما ييأس، وإنه الصعوبة هذا إيش موجود ولازم الواحد يقدر إنه يكون واثق بحاله، وإيش ما كان الإشي قدامه صعب في حل وفي مجال، والحمد لله إحنا ما تخيلنا صراحة إنه نوصل الأشياء اللي وصلناها أنا وإخواني، ولكن الواحد الحين بيستوعب إنه فعلا في فرص موجودة، والواحد ما في إلا بس يشتغل ويحاول وأبدا ما يأس، والحمد لله بيحقق اللي بده إياه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد على هذه الإضاءات من رحلة هجرة ناجحة ومميزة، شكرا لك.
0: عفوا. فرصة سعيدة.
1: كان هذا الدكتور أحمد عزام متحدثا عن رحلة بدأت بالأسئلة وانتهت برسالة إنسانية ترى أبعد من حدود المهنة، وتلك كانت قصته.

0: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y... ten el juego perfecto con tu manada y... combina tiempo de diversión con tiempo en familia y... en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y... conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
5: الأسبوع الذي انقضى
6: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
7: أهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر إس بي إس عربي. برنامج ويك إند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأف أم. ندعوكم الآن مستمعين للاستماع إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
8: هناك أماكن في أستراليا يكفي أن تمشي فيها بضع دقائق حتى تشعر أن شيئا ما ليس مألوفا تماما. الطريق أسترالي والطبيعة أسترالية والسيارة تسير على اليسار ككل مكان في البلاد، لكن فجأة تظهر واجهات حجرية قديمة ومخابز تحمل أسماء ألمانية وروائح خبز وقرفة ونقانق مدخنة، وكأنك غادرت أستراليا للحظة من دون أن تغادرها فعلا. في تلال جنوب أستراليا وعلى بعد أقل من نصف ساعة من مدينة أدليد تقع بلدة صغيرة اسمها هاندورف، بلدة يقول عنها كثيرون إنها أقدم مستوطنة ألمانية ما زالت قائمة في أستراليا. لكنها ليست مجرد مكان جميل لالتقاط الصور، بل واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ الهجرة إلى البلاد. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى هاندورف. الرحلة إلى هاندورف تبدأ عادة من أدليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا. الطريق يستغرق نحو 25 إلى 30 دقيقة بالسيارة صعودا نحو منطقة أدليد هيلز، وهي منطقة معروفة بطبيعتها الخضراء وطرقها المتعرجة وطقسها الأبرد نسبيا مقارنة ببقية الولاية. ومع الاقتراب من البلدة يبدأ المشهد بالتغير تدريجيا. أشجار كبيرة تمتد فوق الطرقات، مباني حجرية منخفضة، متاجر صغيرة، مقاه ومخابز بطابع أوروبي واضح. ثم يظهر الشارع الرئيسي لهاندورف وهو قلب البلدة الحقيقي. اليوم يأتي الناس إلى هنا لتجربة الطعام الألماني أو شراء المنتجات المحلية أو قضاء يوم هادئ بعيدا عن المدينة. لكن قصة المكان بدأت قبل نحو 185 عاما في زمن مختلف تماما. في عام 1838 وصلت مجموعة من المهاجرين اللوثريين الألمان إلى جنوب أستراليا هربا من الاضطهاد الديني في بروسيا، وهي منطقة كانت جزءا من أوروبا الوسطى أنذاك. هؤلاء المهاجرون وصلوا على متن سفينة اسمها زيبرا بقيادة قبطان دنماركي يدعى ديرك ماينرتان. لاحقا اشترى المهاجرون أرضا في تلال أدليد وأسسوا البلدة عام 1839 وأطلقوا عليها اسم هاندورف تكريما لذلك القبطان، أي قرية هان. ومنذ ذلك الوقت بدأت قطعة صغيرة من الثقافة الألمانية تنمو هنا بعيدا آلاف الكيلومترات عن أوروبا. حتى اليوم لا تزال أثار تلك المرحلة واضحة في كل زاوية تقريبا. الكثير من المباني الأصلية الحجرية ما زال قائما، وبعضها يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. واجهات خشبية، حدائق صغيرة، متاجر تقليدية، وحتى بعض الأسماء الألمانية القديمة ما زالت مستخدمة في المناطق. لكن هاندورف ليست متحفا مفتوحا فقط، بل بلدة حية ومزدحمة بالسياح والمقيمين والفنانين وأصحاب الأعمال الصغيرة. أكثر ما يجذب الزوار هنا هو التجربة اليومية البسيطة. المشي في الشارع الرئيسي وحده يعتبر جزءا أساسيا من الزيارة. على امتداد الطريق تنتشر المخابز التي تقدم البريتزل والأبل سترودل وأنواعا مختلفة من الحلويات الألمانية التقليدية، إلى جانب مطاعم تقدم النقانق المشوية وطبق الشنيتزل الشهير وأطعمة أوروبية أصبحت جزءا من هوية البلدة. وفي عطلات نهاية الأسبوع تحديدا تمتلئ الأرصفة بالزوار القادمين من أدليد ومن مختلف أنحاء الولاية، خاصة خلال الخريف والشتاء، حيث تصبح المنطقة أكثر برودة وتتحول الأشجار إلى ألوان صفراء وبرتقالية تمنح المكان طابعا أوروبيا واضحا. لكن خلف هذه الصورة الهادئة مرت هاندورف بفترات صعبة أيضا. خلال الحرب العالمية الأولى واجه الألمان في أستراليا موجة قوية من العداء الشعبي والسياسي. كثير من الأسماء الألمانية في جنوب أستراليا تم تغييرها أنذاك، واستخدام اللغة الألمانية تراجع بشكل كبير تحت الضغط الاجتماعي والسياسي. حتى هاندورف نفسها تم تغيير اسمها لفترة قصيرة خلال الحرب قبل أن تستعيد اسمها الأصلي لاحقاً. ومع مرور الوقت بدأت البلدة تتحول تدريجيا من مجتمع زراعي صغير إلى وجهة سياحية معروفة، خصوصا مع ازدياد الاهتمام بمنطقة أدليد هيلز وبسياحة الطعام والنبيذ في جنوب أستراليا. اليوم كثير من الزوار لا يكتفون بالتجول داخل البلدة فقط، بل يوسعون الرحلة إلى المزارع المحيطة ومصانع الجبن وأسواق المنتجات المحلية ومزارع الفراولة والتفاح، إضافة إلى مصانع النبيذ المنتشرة في المنطقة. ومن أشهر المحطات القريبة أيضا منزل الفنان الأسترالي الشهير السير هانز هايسن، وهو رسام معروف ارتبط اسمه بمناظر جنوب أستراليا الطبيعية، وتحول منزله وحديقته إلى موقع ثقافي يقصده الزوار حتى اليوم. أما إذا كان الهدف من الرحلة هو الاسترخاء فقط، فهاندورف مناسبة جدا لذلك أيضا. البلدة صغيرة نسبيا ويمكن استكشافها خلال ساعات قليلة، لكنها من الأماكن التي تشجع الزائر على التمهل، الجلوس في مقهى صغير، تجربة مخبز محلي، أو حتى مجرد المشي ببطء بين المباني القديمة. وأفضل وقت لزيارة هاندورف عادة يكون بين الخريف والربيع، خصوصا من شهر نيسان أبريل حتى تشرين الأول أكتوبر، عندما تكون الأجواء أبرد والطبيعة أكثر حيوية. أما في الصيف فقد تصبح المنطقة أكثر ازدحاما، خصوصا مع الفعاليات الموسمية والعطل المدرسية. ورغم أن البلدة صغيرة فإنها تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار سنويا، حتى أصبحت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في ولاية جنوب أستراليا. لكن ربما أكثر ما يميز هاندورف هو أنها لا تحاول أن تكون نسخة مثالية من ألمانيا ولا مجرد موقع تراثي جامد، بل مكان تشكل عبر الهجرة ثم تغير مع الزمن ونجح بالاحتفاظ بجزء من ذاكرته القديمة داخل بلد بعيد تماما عن المكان الذي بدأت فيه القصة. في النهاية قد يذهب البعض إلى هاندورف من أجل الطعام أو الطبيعة أو الصور الجميلة، لكن ما يجعل البلدة مختلفة فعلا هو أنها تذكر الزائر بشيء مهم في تاريخ أستراليا نفسها.

0: أن كثيرا من الأماكن التي تبدو أسترالية بالكامل اليوم بدأت أصلا كقصص هجرة ثم تحولت مع الوقت إلى جزء من هوية البلاد.
1: ومع هذا البودكاست نصل وإياكم لنهاية مشوارنا لهذا الصباح في برنامج ويكند بالعربي. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالفرح والحب والطاقة الجميلة. رافقتكم لساعتين من الزمن، أنا جورج غرام. موعدنا يتجدد كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع من الساعة 6 حتى 8 صباحا. إلى اللقاء.